بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا صوت حضرموت، ومن يحييكم مع بداية إرسالنا الإذاعيين هذا اليوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأول من السنة الهجرية 1448 الموافق 19 من أغسطس 2026 للميلاد. خير بداية القرآن الكريم، رتل المقرئ أبو بكر الشاطري ما سيتيسر من سورة الحشر.

0: صدق الله العظيم.
1: هذه المكلة صوت حضر موتى في الأثير من كتاب عزيز منزل أحكم الله آياتكم ولست وإياكم خاشعين إلى تلاوة أطرة تلاها علينا فضيلة المقرئ الشيخ أبو بكر الشاطري وما تيسر من سورة الحشر. بهذه التلاوة العطرة نستهل معكم سامعي الأعزاء فترة إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء السادس من ربيع الأول في سنته 48 بعد 400,000 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، 19 من أغسطس في عام 26 بعد 2000 للميلادية. فترتنا هذه تستمر معكم من الآن وحتى 7 مساء. هذا استعراض سريع لما 26 بعد 2000 للميلادية. فترتنا هذه تستمر معكم من الآن وحتى 7 مساء. هذا استعراض سريع لما يدعو فقرات البرنامج العام. إثر الاستعراض مباشرة نبقى وإياكم مع الفترة الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الديني للشيخ طلال عبد الرحمن جواس بعنوان الدعاء، ثم توشيح فاتن الحناوي بك أستجيب. عند 7:30 نقدم عناوين الأخبار نعقبها بسحر الشروق ونفتح شباك كندارة وغني ألا يا صباح الخير وإسكندر ثابت يغني من بعد نظرة عين. هاتان الأغنيتان تسحبان حتى 8:00 موعد صباح الخير يا حضرموت الذي يستمر على الهواء معكم مباشرة حتى 9:00 موعد فترتنا الإخبارية الصباحية. بعد ذلك محمد سالم بن شامخ يغني من كلمات خالد عبد العزيز بعد المكلشاق. عند 9:30 تستمعون إلى برنامج في رحاب لغة الضاد مع البروفيسور عبد الله صالح بابعير، ثم صالح مبارك سالمون يغني من كلمات وألحان صالح المفلحي قرب البعد. عند 10:00 نقدم حلقة جديدة من ضيف على منصة الحوار، وهي حلقة مكرسة للحديث عن مولد النبوي الشريف مع الشيخ بحشون. عند 11:00 نقدم عرضا للأنباء، ثم نستمع إلى محمد سالم بحمران من كلمات وألحان حسين المحضار وغني هلت ليالي الوصل. هذه الأغنية تصحبنا حتى 11:15 موعد أحداث الحلقة 2 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، ثم يوشح أحمد بن أحمد قاسم يا إله الكون، ونقدم في عقاب ذلك إعادة للحديث الديني مع الشيخ طلال عبد الرحمن جواس بعنوان الدعاء. عند 12:00 عدا 11:00 ننقل لكم أذان صلاة الظهر، ثم أبو بكر سالم بالفقي يغني إلى طيبة. عند 12:00 ظهرا نقدم حماة الديار، وعند 12:30 نقدم الرحيق الأمر، ثم صالح بعيسى يغني ديس المكلام. عند 1:00 نقدم موجزا للأخبار وطائفة الإعلانات، وعند 1:05 الخامسة نقدم حضرميات، ثم فرقة فرحة الشعبية من أغنيات الشروحات النسائية تغني لا توسوس أب. عند 1:15 تستمعون إلى أنت والقانون، ثم عند 12:15 نقدم كلمتين ومحمد جمعة خان يغني حبيب القلب حبيته. هذه الأغنية تصحبنا حتى 2:00 موعد نشرتنا الإخبارية الرئيسة، ثم نقدم علي أبو بكر العطاس يغني يا جارنا حتى 12:25 موعد برنامج نبض الحمل. عند الثالثة عدا أربع دقائق نقول أذان صلاة العصر، ونقدم بعد ذلك الأخبار الرياضية. عند الثالثة ونصف نقدم إعادة لأحداث في الحلقة الثانية من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، ثم إسلام عبد الله زبير من ألحان إسلام عبد الله دحي من ألحانه، وكلمات حسين محمد الباري يغني إنحي الصبا حنانا، وأحمد إسلام زبير يغني من كلمات وألحان حسين المحضار عادنا رغبان في الغيبة. عند الرابعة نقدم إعادة لحلقة اليوم من ضيف على نصة الحوار، تستمر معكم هذه الإعادة حتى الخامسة موعد نشرة الأخبار المحلية وطائفة الإعلانات، ثم إعادتنا للأخبار الرياضية، وعمر أيثان بعد ذلك يغني ما علي محال، وإيمان إبراهيم تغني من ألحان أحمد بن غودل يا عاشقين. عند الخامسة ونصف نقدم الأرض الطيبة، ثم عبد القادر حسن الجفري يوشح رب إني يا ذا الصفات العلية، حتى السادسة والدقيقة السادسة موعد نقلنا لأذان المغرب، بعد ذلك نجاح سلام توشح سبحان علام الغيوب. عند السادسة والربع نقدم من ينابيع الحياة، ثم عبد الرب إدريس من ألحانه يغني الليل مثل البحر، هذه الأغنية تصحبنا حتى السابعة عد عشر دقائق موعد الموجز الختامي للأخبار والقرآن الكريم، إيدانا باختتام فترة إرسالنا بالسلام الوطني عند السابعة مساء. أطيب الأوقات، أمتعانا تمنها لكم مع كل فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم. ساعتنا الآن آنساتي سيداتي سادتي السابعة والدقيقة الثامنة عشر، واليوم يصحبكم من أسرة المذيعين في الفترة الصباحية سعيد الحاج، وفي المسائية محمد رويشد وسالم علي. أجمل التحيات لكم من مهندسي صوت هذه الفترة، اليوم معكم عبد الحكيم مزع وعمر بنبوع وأسامة جابر. أجمل التحيات لكم من الأخبار والبرامج السياسية من الزميل علي محمد عمرة، وأجمل التحيات لكم من الزملاء في إدارتي الصيانة والتشغيل ومحطات الإرسالات الإذاعية. هذه المكلة صوت حضرة بغتة في الأثير، وحان موعدكم الآن سامعي الأعزاء مع فترتنا الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الديني للشيخ طلال عبد الرحمن جواس بعنوان الدعاء، ثم توشيح فاتن الحناوي بك أستجير. هذا أولا الحديث الديني والشيخ طلال عبد الرحمن جواس والدعاء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أخي المستمع الكريم، يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى ومع موضوع الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ الدعاء السلاح المعطل، السلاح الذي يمتلكه المؤمن لا يمتلكه غيره، فما أحوجنا أن نقف وقفة فيها من التدبر والعظة مع الدعاء. ما منا إلا وله حاجة، فكم من منا معه مريض يريد أن يشفى، أو عليه دين يريد أن يقضى، أو عنده حاجة يريد أن تقضى حاجته. فيا أيها المريض، ويا أيها المديون، ويا أيها المكروب، ويا أيها المغموم، ويا أيها المظلوم، ويا أيها المهموم، يا أيها الفريق الفقير والمحروم، أيها العاصي ويا صاحب الذنوب، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، يا من تشكو من العشرة الزوجية، ويا من تبحث عن الذرية والولد، ويا من تبكي من عقوق أبنائك، يا من تريد إصلاح حالك، يا أصحاب الحاجات جميعا، صغرت حاجاتكم أم كبرت؟ كثرت أم قلت، ما أحوجنا أن نلتجئ إلى الله عز وجل وأن نمد أيادينا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو السميع القائل جل في علاه: وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. الله جل وعلا يطلب منا أن ندعوه وأن نسأله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين من يترك الدعاء. فما أحوجنا وكلنا أصحاب حاجات أن نقرع أبواب السماء وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه مغفرة الذنب وستر العيب وقضاء الديون وشفاء المرضى وغيرها من الحاجات التي يقضيها سبحانه وتعالى. واقرع باب ربك وقل: فقير جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غني عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك بالفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسب العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسب العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسب الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. وقد علمنا الله عز وجل في كتابه العزيز أن نلتجئ إليه وأن ندعوه ليلا ونهار، وضرب لنا الأمثلة عن أولئك الذين عاشوا في الدنيا ذاكرين الله، يسألون الله عز وجل رغم أنهم هم خير الناس وأفضل الناس، الأنبياء المصطفون الأخيار، ما تركوا الدعاء على أي حال من الأحوال. هذا نوح عليه السلام يشكو أمره إلى الله جل وعلا يوم أن كذبه قومه وسخروا منه واستهزأوا به، فما معه إلا أن يرفع الدعاء إلى ربه أن ينصره على أعدائه. قال جل وعلا: ودعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال: ففتحنا أبواب السماء. بعد هذا الدعاء الذي رفعه نوح إلى ربه فتحت أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بل ها هو يونس بن متى عليه السلام يوم أن ألقي في البحر والتقمه الحوت، فصار في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في موضع لا يراه إلا الله الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، فرفع الشكاية إلى الله، لم يناجي أحدا، لم ينادي بشرا، بل نادى الله الكبير المتعال. فقال الله عز وجل عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، أي دعا الله عز وجل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو في بطن الحوت في أعماق البحار، من له هناك غير الله؟ يعلم علم يقين أن الله يسمعه ويراه، فلذلك التجأ واستخدم الدعاء فنادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعد الدعاء حق على الله أن يستجيب لمن دعاه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يا أيها المغموم ويا أيها المهموم، لا تحزن أبدا مهما اشتد الكرب وضاقت عليك المحن والبلايا، الجأ إلى الله وحده وأعلن بصدق أنك عبده، واسجد لله في خشوع وردد بصوت مسموع وبدعاء خالص، واذرف بين يدي ربك الدموع، فإنه هو السميع المجيب. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء. وهذا نبي آخر من الذين ما تركوا الدعاء قط، لعلمهم أن الله جل وعلا يستجيب لدعائهم ويعطيهم ما أرادوا. ها هو زكريا عليه السلام قد انقطعت ذريته، فقد صار كبيرا في السن، قد تقوس ظهره واشتعل رأسه بالشيب وضعف عظمه، وكان يريد ذرية وولدا. فيا من قد حرمت من الذرية وليس معك من ولد، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو المجيب. ها هو زكريا يصف الله عز وجل عنه أنه قد اشتعل رأسه الشيب وصار قد ضعف عظمه وصارت زوجته عاقرا فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء فيه خفية وستر مع الله عز وجل، نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. رفع الدعاء إلى الله عز وجل. فماذا كانت النتيجة أخي المستمع الكريم؟ ماذا كانت النتيجة بعد أن قدم الطلب إلى الجواد، إلى الكريم، إلى الرحمن الرحيم؟ هغد طلبه؟ حاشا الله عز وجل أن يمنع السائلين وأن يمنع الطالبين سبحانه وتعالى. فإذا هو في محرابه يصلي تناديه الملائكة وتبشره: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. فلا إله إلا الله، الله يبشره الذي لا يخلف الله ميعاد: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال تعالى في سورة أخرى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فما أحوجنا إلى الدعاء وإلى أن نلتجئ إلى الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا وأن يستر لنا عيبنا. نقف في هذا المكان لنكمل بإذن الله تعالى موضوع الدعاء في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا الذي ينفعنا وأن يزدنا علما، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: عناوين الأخبار السابعة والنصف صباحا من المقلة صوتي حضرموت في الأثير. رئيس مجلس القيادة يشيد بالرؤية اليابانية للشراكة مع اليمن ودول المنطقة وحماية أمن الممرات البحرية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل وتوسعة مبنى شرطة السير بساحل حضرموت. الخنبشي يصدر قرارا بتكليف مدير عام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت. وكيل حضرموت الجواني يؤكد دعم السلطة المحلية لجهود مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. الوكيل الكثيري يترأس جلسة فتح مظاريف مشروع إنشاء وترميم قاعات تدريبية بالمعهد التجاري بفوة. الوكيل العطاس يترأس اجتماعا مشتركا لمناقشة الالتزامات القائمة على حضرموت مع وزارة المالية تنفيذا لقرار مجلس القيادة الرئاسي. وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تتفقد أوضاع التنزيلات بالإصلاحية المركزية بالمكلة وتزور القيادية التربوية والإدارية ليلى الشعيبي. الوكيل برباع يترأس اجتماع المكتب التنفيذي بمديرية حريضة ويتفقد عددا من المشاريع. عناوين السابعة والنصف صباحا من المكلة انتهت. شكرا لكرم استماعكم.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

أوصى بعض الحكماء بنيه قائل: الأدب أكرم الجواهر طبيعة وأنفسها قيمة، يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة، ويعز بلا عشير ويكثر الأنصار لغير ذرية، فالبسوه حلة وتزينوه حية، يؤنسكم في الوحشة ويجمع لكم القوة.

أعاني من القلق والتوتر ونحن نعيش في هذا العصر الزاخر بالقلق والتوتر أيضا، فإن المعلومات تقول إن مادة المغنيسيوم لها أثر إيجابي وتؤدي دورا رئيسيا في نشاط الدماغ وخاصة في الهرمونات التي تنظم مسارات الاكتئاب والقلق. وقد أثبتت الدراسات أن المغنيسيوم له أثر وتأثير على هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ولكن كيف الحصول على الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم؟ أيضا تقول المعلومات الصحية والغذائية إن المغنيسيوم يوجد في الخضروات الورقية الخضراء والحبوب الكاملة والمكسرات والموز والشوكولاتة الداكنة وزبدة الفول السوداني وسمك السلمون والدجاج

جميل أن نلتقي مع الناس الأخيار في هذه الحياة، لذلك يجب علينا أن نحرص على أن نصحب أناسا من أهل الخير يرشدوننا إذا غوينا، ويهدوننا إذا ضللنا، ويذكروننا إذا نسينا، ويعلمونا إذا جهلنا. وما أجمل أن يكون لنا نصيب وحظ من الناس الأخيار في هذه

اسأل الفقير هل تريد نقودا؟ بل أعطه من دون سؤال، فهذا فيه إكرام لعزة نفسه، خصوصا أنه سوف يقابلك بين الحين والآخر. ولا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة عن سببها، فالوجه موضع للعزة، ولا علم لديك عن كونه ما زال يحاول إخفاءها ولكن دون جدوى. أيضا مستمع العزيز أخي، لا تسأل الضيف هل تريد شيئا من شراب أو طعام، لذلك قدم ضيافتك من غير سؤال، فإن سألته

عاش صفرا من الأخلاق والأدب.

سحر، سحر الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حمار.

أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، يطل علينا الصباح وكله حب وأمل، ومع كل إطلالة جديدة له نبدأ يومنا المعاش بكل حيوية ونشاط وعزيمة وإرادة قوية، آمنين من الله تبارك في علاه أن يمنحنا كل التوفيق والنجاح بحوله تعالى وقوته. وتحية وسلامة ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت، التي يصحبكم فيها اليوم من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج، وأشارك في تقديم فقراتها مروى صالح السفرة، كما يخرجها لنا هندسة صوتية منفذنا الآن على الهواء مباشرة عبد الحكيم هزع. ومرة أخرى تحية وسلامة ومرحبا بكم، وصباح الخير، صباح الخير.

0: أخضر جيش مليان حلا عظيم بذكر غابة شفتوني الصباح بعيد.
1: أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، في مستهل حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت، رددوا معنا مخلصيا لي والسريرة، مبتهلين إلى الله قائلين: اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة بنا، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم إنا نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين وأجر الصابرين ودعاء الصالحين.
2: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا. اللهم صبحنا ببشائر خيرك، وامددنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. اللهم اجعلنا ممن أصبح وقد أصلحت قلبه، وألهمت رشده، ويسرت أمره، وسترت عيبه، وغفرت ذنبه، ورضيت عنه، وأرحت باله،
1: وفرجت همه، وشافيته وعافيته.
2: اللهم امنحنا الطمأنينة في شدة خوفنا، وامنحنا الرضا في شدة
1: وامنحنا اللهم الرضا في شدة آلامنا، وامنحنا اللطف في شدة تقلبات أيامنا. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا، وافتح لنا أبواب الخير والسلام. آمين يا

0: أيها المستمعون والمستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: بوحنا لهذا الصباح عن حب الأوطان.
1: وفي حب الأوطان قال تبارك وتعالى في سورة النساء: ولو أما كتبنا عليهم أن أقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، صدق الله العظيم.
0: هكذا أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، هكذا قرن الحق تبارك في علاه الجلاء عن الوطن بالقتل.
1: وفي حب الأوطان قيل: الخروج من الوطن عقوبة.
0: وفي حب الأوطان أيضا، أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون والمستمعات، كان يقال: حب الأوطان عمرت البلدان.
1: والحنين إلى الأوطان سامعي الأعزاء ورقة القلب،
0: ورقة القلب من الرعاية،
1: والرعاية من الرحمة،
0: والرحمة من كرم الفطرة،
1: وكرم الفطرة من طهارة الرشد.
0: وفي حب الأوطان أعزائي وعزيزات المستمعات، في حب الأوطان قال جيلانوس: يتروح العليل بنسيم أرضه كما تتروح الأرض الجذبة ببلل القطر.
1: وقال أبو قراط: يداوى العليل بحشائش أرضه، فإن الطبيعة تنزع إلى غذائها.
0: وفي حب الأوطان أنشد الطائي شعرا يقول:
1: كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنونه أبدا لأول منزل. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما يحب إلا للحبيب الأول.
0: وفي حب الأوطان قال عبقري أغنيتنا الحضرمية الراحل حسين أبو بكر المحضار يرحمه الله ويطيب ثراه، قال:
1: حب الأوطان من قوة الإيمان.
0: أما نحن أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، عن حب الأوطان نقول:
1: حب الأوطان فرض من فروض الانتماء والانتساب إلى تربتها، سمته الأديان السماوية، وكل الأعراف قدم يوميه.
0: وصباح الخير،
1: صباح حب الأوطان بكل ما في حب الأوطان من معاني الانتماء والانتساب إليها.
0: وصباح الخير يا حضر الموت.

0: الأجواء هذه الأيام تبدو أنها ذاهبة بنا إلى أجواء منعشة، إلى أجواء طيبة، رغم أحيانا في أوقات الظهر تكون الرطوبة مرتفعة جدا وأحيانا العصر، ولكن لاحظنا غمصة من الشمال هبت
1: وجاءت قوية،
0: وجاءت قوية لدرجة إثارة الغبار يعني. ونتمنى أن تكون الأجواء لحل عتيد، نحن الآن في النعايم أو في
1: تقريبا من قالوا أنه نجم بعريق دخل، مش عارفة
0: بعريق هذا شديد على الناس، الناس تنتظره على مضض، ولكننا خلينا نتعرف، لا النعايم تسبق البلدة، تسبق نجم البلة، يعني النعايم سابقة. ولا أدري بيكون ربما صلاح أدرى بنا في الجانب الفلكي، ولكن خلينا نذهب إلى سلسلات النشرة الجوية وما بين أسطر هذه النشرة.
1: نعم.
0: مع الزميل صلاح الأوبثاني. أسعد الله صباحك بالخير يا صلاح.
2: شكرا الله صباحكم بالخير، أهلا وسهلا ومرحبا،
0: حياك الله. كنا نقول ان الاجواء تحسنت، ولكن احيانا في وقت الظهيره تشتد الرطوبه، وامس ما شاء الله كانت الشمال يعني قويه والرياح خرجت واثارت الغبار، ولا ادري التفصيلات بتكون معك اكثر اوفى يعني.
2: نعم، بالنسبه للرياح الشديده لكن كانت قد تمت توقعات المياه خلال الأيام الماضية أن رياح المنصور ستتعمق إلى قارة السواحل بشدة، وبالنسبة للأجواء هي كما ذكرت يعني سوف تكون عالمية المنطقة الساحلية حسب ما هو متوقع به في النشرات الجوية. وبالنسبة للنشرة الجوية التفصيلية المناطق الساحلية الغائي المجوز يكون الطقس المتوقع فيها وحار رطب أيضا، كيف أنصار تجي صاحب الغرض أحيانا على أنفها من سهول التهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 24-45 عقلة حول أرخم سقطرة وعلى خليج عدن والساحل الشرقي والجنوبي. أما ارتفاعات جبلية المتوقع في الأجواء تكون غائمة جزئية، صحوة إلى غائمة جزئية تتحول إلى غائمة، وكيل أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع رياح هابطة شديدة وصاحبها حبة في البرد أحيانا على محافظات البلاد الجبلية، ومتفرغة بصحبة بالرعد أحيانا على مرتفعات بعض المناطق الشمالية، تمتد لتشمل أيضا مناطق في لحج وادي المشد وحضرموت، وقد تشكل الضباب أو شبورة مائية على أجزاء من الطرقات والمنحدرات الجبلية خلال الفترة المسائية. أما الأجواء في الصحاري فالمتوقع أن تكون فيها صحوة إلى غائمة جزئيا حارة إلى شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 39-45 درجة مئوية. تتشكل الخلايا الركامية المتفرقة على صحاري حضرموت شبل النهر والجوف، والرياح تكون كمالية شكلية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأطلسة والرمال. المركز الوطني من جانبه يودع المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول اثناء وبعد ركوب الانصار، وينصح الاخوة السوداء بعدم امور الجيشان الارمية اثناء السيول، ايضا يحتمل العواصف الرعدية، وينصح بتجنب التواجد على الامواج المرتفعة وايضا الاشجار العالية الابتعاد عنها، كذلك الهياكل المعدنية يمكن ان تنجذب الصواعق نحوها، وعدم استخدام الهاتف المحمول وضرورة فصل التيار الكهربائي والابتعاد عن المسطحات المائية حفاظا على سلامة الأرواح. تنتهي المباريات الأفقية بسبب هطول الأمطار تشكل الضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية. بالنسبة للبحر يكون معتدل الموج الى مقترب على الساحل الجنوبي يخرج هذه المكرامه الى الساحل الشرقي. إنه يكون معتدل على الساحل الغربي لباب الهندس. في ارخبيل سقطرى يكون مقترب الموج الى شديد الاضطراب. درجات الحراره تبدو الصوره في عدن 733، في المخلة 335، عمان 28، في حدادة 630، 31، في سقطرى 403، 27، الغيضة 28، 24، في سمعة 33، 13، في طائف 33، 18، في يد 28، 14، في طالع 32، 19، سيئون الرقم 44، الصغرى 22، في عتا 723
3: و 27 و
2: 923
3: و 28
2: صلاح
3: العوبثاني
2: يحييكم من مكتب الأصوات بمدينة المكلا.
3: شكرا لك زميلنا صلاح العوبثاني.

0: ساعتنا تزحف الآن نحو الثامنة والنصف وما زلنا معكم سامعي الأعزاء حتى التاسعة، وهذه كلمات نور.
1: أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، الأنيق من الناس هو من رق طبعه وصفى قلبه، والأنيق من الناس هو من انتقى حروف كلماته وراعى مشاعر وأحاسيس من حوله وساعد غيره رغم صعوبة وقسوة ظروفه، حيث تبقى الأخلاق ويبقى الأدب صفتان لا علاقة لهما بعلم أو شهادة أو مال أو وجاه.
0: أيها المستمعين والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، الأحزان لا يمكن لها أن تنتهي من حياتنا، والبشائر أيضا لا يمكن لها أن تختفي من حياتنا، وكل ما عليكم وعلينا هو أن ندرب أنفسنا على الصبر عند الأولى، وأن ندرب أنفسنا على الشكر عند الثانية.
1: أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، تبادل رسائل التواصل الاجتماعي الودية بيننا وبين من تربطنا بهم من الناس علائق إنسانية عديدة لن تأخذ من أوقاتنا شيئا بقدر ما تنبته في قلوبهم وقلوبنا من زهور الترابط الإنساني الحميم والابتسامات التي نرسمها على شفاهنا لن تأخذ من طاقاتنا شيئا بقدر ما تجدر بيننا وبين من نعيش ونتعايش معهم من الناس مشاعر طيبة متبادلة. فإياكم أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، إياكم أن تستصغروا عملا تستطيعون به إسعاد أحد من

0: الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان، وككل أسبوع نتجه شرقا إلى مدينة الشحر لنتعرف من هناك على آخر المستجدات حول أسبوع كامل من مراسلنا من هذه المديرية الزميل صلاح عبد الله إبراهيم. صلاح، أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك زميلتي مروة وزميلي سعيد والسماعين الكرام. في هذه الرسالة أعد مجلس القيادة IRC محافظ حضرموت يشيد بالدعم الكويتي المستدام للمشروعات الإنسانية والتنموية، حيث أنه أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالتدخلات الإنسانية والتنموية لدولة الكويت الشقيقة، وما تقدمه من دعم ومساندة للمشروعات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة متمنا المبادرات الخيرية والتنموية الكويتية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقائه بمدينة المقلة ممثل مؤسسة عبد الله حبشان للتنمية والأعمال الخيرية برئاسة المدير التنفيذي المهندس سالم حبشان لمناقشة إجراءات تنفيذ مشروع المجمع السكني في مديرية الشهر المول من وصية المرحوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد من دولة الكويت الشقيقة، وكان ذلك بحضور المدير العام لفرع الهيئة العامة للأراضي

0: تعزيزه وتطوير هذا الدعم في مجالات التدريب والمراقبة والاستطلاع والإنقاذ ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وأهمية توسيعه ليشمل مجالات الطاقة الكهربائية والمتجددة والانتقال بسرعة أكبر من الاستجابة الطارئة إلى التعافي وخلق فرص العمل والإنتاج. وأشاد فخامة الرئيس بالتجربة اليابانية والنجاحات التي حققتها ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، بل باعتبارها واحدة من أهم نماذج التاريخ الحديث في قدرة الدول والمجتمعات على النهوض من آثار الحرب والدمار إلى الاستثمار في الإنسان والتعليم والمؤسسات وسيادة القانون. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقية مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مبنى شرطة السير بساحل حضرموت بتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ شركة بلبحيث وابن الشيخ أبو بكر للمقاولات وخدمات حقول النفط والغاز المحدودة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري ومدير عام شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري ومدير إدارة المشاريع بإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت الرائد مهندس عميد حسن العامري. ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال متكاملة لإعادة تأهيل مبنى مكاتب إدارة شرطة السير إلى جانب تنسيق الموقع العام الساحة وإنشاء مبنى للأرشيف وسكن خاص بالأفراد والضباط بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة بما يواكب احتياجات شرطة السير ويعزز جاهزيتها للقيام بمهامها، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمرافق الأمنية والخدمية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين. ويأتي المشروع في إطار اهتمام السلطة المحلية بحضرموت وتطوير وتأهيل المنشآت الأمنية والخدمية وتحسين بيئة العمل وتعزيز مستوى الأداء والانضباط في قطاع شرطة السير بما ينعكس إيجابا على تنظيم الحركة المرورية وخدمة المجتمع. ترأس وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير أمس بمدينة المكلا جلسة لفتح مظاريف مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية بالمعهد التجاري بفوة بحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتنافسين أو مندوبيهم المفوضين رسميا. وخلال الجلسة جرى فتح واستلام 17 عطاء مقدما من الشركات والمؤسسات المتنافسة لتنفيذ المشروع، حيث قامت اللجنة بحصر وتوثيق محتويات المظاريف والوثائق والمستندات المرفقة في محضر رسمي وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيدا لإحالتها إلى لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي لدراستها والمفاضلة بينها. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة المختصة أعمالها وفق المعايير الفنية والمالية المحددة ورفع نتائج وتوصيات التقييم إلى اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب واختيار العرض الأفضل والأكثر ملائمة لمتطلبات المشروع، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ. وأكد الوكيل الكثيري أن مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية بالمعهد التجاري بفوة يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية التعليمية والتدريبية بالمحافظة، ويسهم في توفير بيئة مناسبة للتأهيل والتدريب وتنمية مهارات الشباب والكوادر المتخصصة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل وتلبية احتياجاتهم المتنامية. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن البرنامج الاستثماري بمحافظة حضرموت، وفي إطار اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتهيئة المنشئات التعليمية والتدريبية بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات المحددة وتنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الجودة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد العامة ويحقق الأهداف المنشودة من المشروع في تطوير العملية التدريبية وتعزيز قدرات المعهد وخدماته التعليمية. ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس اجتماعا لفريق العمل المكلف بمناقشة الالتزامات القائمة على محافظة حضرموت مع وزارة المالية. وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري ووكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، وناقش الاجتماع الذي جاء تنفيذا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي وبناء على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 125 لسنة 26/2000 ميلادية. ناقش عددا من الملفات والالتزامات المالية القائمة على المحافظة، واستعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بها بهدف حصرها ومراجعتها ووضع المعالجات المناسبة لها، بما يسهم في تنظيم الالتزامات المالية وتعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والجهات الحكومية المختصة وفقا والأطر والإجراءات القانونية والمالية المعتمدة. وأكد وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية ورفع البيانات الدقيقة والمستندات اللازمة، بما يضمن استكمال الإجراءات المطلوبة مع وزارة المالية وتنفيذ ما ورد في قرار مجلس القيادة الرئاسي، وبما يحافظ على الموارد العامة ويعزز الانضباط المالي والإداري. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجلاني أمس بمكتبه بمدينة المكلا عضو هيئة مكافحة الفساد بمحافظة حضرموت القاضي مسلم بن صنادع لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. وخلال اللقاء اطلع الوكيل الجلاني على طبيعة أعمال الهيئة والجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الفساد وآليات التنسيق مع السلطة المحلية والمرافق الحكومية، إلى جانب أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز أداء الهيئة، وفي مقدمتها تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين السلطة المحلية وهيئة مكافحة الفساد وإعادة العمل بمضامين التفاهم المبرمة بين السلطة المحلية وهيئة مكافحة الفساد وإعادة العمل بمضامينها بما يعزز أطر التعاون والتنسيق المشترك. وأشاد الوكيل الجلاني بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في المحافظة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لعملها الرقابي وتعزيز دورها في المتابعة والمساءلة، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين الهيئة والمكاتب والمرافق الحكومية بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ النزاهة والشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. أجرت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي زيارة تفقدية إلى سجن النساء بالإصلاحية المركزية بمدينة المكلا للاطلاع على أوضاع النازلات والوقوف على احتياجاتهن. يرافقها المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت الأستاذة عتابي عمودي. وخلال الزيارة عقدت وكيلة حضرموت لقاء مع مدير الإصلاحية المركزية بمكلا العقيد علي بازوبيدي بحضور نائب مدير الإصلاحية النقيب يسلم النوحي ومسؤولة سجن النساء بالإصلاحية المساعد أول مين النيبي. وجرى خلال استعراض أوضاع النازلات ومستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهن وأبرز احتياجاتهن إلى جانب الظروف والتحديات التي تواجهها الإصلاحية وما يتصل ببرامج الرعاية والتأهيل والتدريب داخل السجن. وأكدت الحضرمي حرص السلطة المحلية بمحافظة حضرموت واهتمامها بمتابعة أوضاع النازلات والوقوف على احتياجاتهن بما يضمن حصولهن على الرعاية اللازمة، مشددة على أهمية توفير برامج تأهيلية وتدريبية تسهم في تنمية قدراتهن وتساعد على تهيئتهن للعودة والاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهن. والتقت الوكيلة الحضرمي عددا من النازلات واستمعت إلى أوضاعهن وأبرز احتياجاتهن ومستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهن، متلمسة ظروفهن عن قرب، مؤكدة أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية في التعامل معهن بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للرعاية والتأهيل يحفظ كرامتهن وحقوقهن ويدعم فرص إعادة اندماجهن في المجتمع. وأشارت إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني للنازلات بما يسهم في تنمية قدراتهن للحد من الرجوع إلى السلوكيات الخاطئة، مؤكدة حرصها واهتمامها بقضايا المرأة في حضرموت ومتابعة أوضاعها في مختلف المجالات. كما زارت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي القيادية التربوية والإدارية الأستاذة القديرة ليلى الشعيبي برفقة المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت الأستاذة عتاب العمودي في إطار زياراتها ولقاءاتها مع القيادات والشخصيات المسوية في حضرموت تقديرا لجهودهن. وخلال الزيارة اطمأنت الوكيلة الحضرمي على صحة الأستاذ الشعيبي متمنية لها دوام الصحة والعافية ومديد العمر، مؤكدة تقديرها لما قدمته من جهود في المجالين التربوي والإداري وما أسهمت به خلال مسيرتها المهنية في خدمة قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بحضرموت. واستمعت الحضرمي إلى محطات من المسيرة المهنية للأستاذة ليلى الشعيبي وتعرفت على أبرز جهودها وتجاربها في خدمة وتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني لأكثر من عقدين من الزمان، وتدرجها في المناصب الأكاديمية والإدارية وصولا إلى توليها منصب مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، وتعيينها لاحقا مديرا عاما للوزارة العامة للفروع بديوان عام الوزارة. وأشادت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة بالجهود التي بذلتها الأستاذة ليلى الشعيبي خلال مسيرتها المهنية وما قدمته من إسهامات في الحفاظ على قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتطويره، خصوصا خلال الظروف والتحديات التي مر بها القطاع، مؤكدة أهمية تقدير الكفاءات التربوية والإدارية والاستفادة من خبراتها وتجاربها المتراكمة. من جانبها رحبت الأستاذة ليلى الشعيبي بزيارة وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة والوفد المرافق لها، معربة عن تقديرها لهذه الزيارة وما تعكسه من اهتمام بالمرأة وتقدير لإسهاماتها في مختلف المجالات، مشيدة بحرص الوكيل الحضرمي على التواصل مع شخصيات نسوية في حضرموت والاطلاع على تجاربهن ومسيراتهن بما يعزز حضور المرأة وتقدير أدوارها في المجتمع. سامعيني الأعزاء، صوت الأخبار انتهت من المكلة صوتي حضرموت في الأثير. قرأها على مسامعكم سعيد الحاج، حررها من الأخبار والبرامج السياسية علي عمرة، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الحكيم هزاع فيما نقلتها لكم على منصات التواصل الاجتماعي من الإعلام الجديد الزميلة مادلينا بكر. شكرا لكرم استماعكم، دمتم بخير وفي ألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على تعديلات التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد بحضرموت. الخنبش يؤكد دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم والعمل على تذليل الصعوبات ومعالجة التحديات لاستقرار العمليات التعليمية والتربوية. مستشفى شبان يستعد لإطلاق مخيم طبي مجاني لمرضى السكري والتغطية بحضرموت. متابعات صلاح عبد الله إبراهيم. في إطار الجهود المبذولة لضمان انطلاقة مستمرة للعمليات التعليمية والتربوية في مختلف مديريات المحافظة، اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي بالمدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين محمد بعبد وقيادة المكتب على مستوى التحضيرات والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد. واستمع المحافظ الخنبشي إلى شرح حول أبرز احتياجات القطاع التربوي وخطة المكتب للعام الدراسي الجديد، إلى جانب المشاريع التربوية المتعثرة والمشاريع المتوقع دخولها الخدمة خلال هذا العام، مؤكدا دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم والعمل على تذليل الصعوبات ومعالجة التحديات بما يسهم في استقرار العمليات التعليمية والتربوية وتحسين مستوى الأداء في المدارس بمختلف مديريات المحافظة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي على سير عمل لجان التصحيح التابعة لمكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت والتي تتولى أعمال التصحيح لمحافظة حضرموت وعدد من المحافظات المجاورة، حيث أوضح الأستاذ أمين بعبيد أن أعمال التصحيح تسير بصورة جيدة وأن المؤشرات والنتائج مبشرة، مشيرا إلى مواصلة المكتب تنفيذ خطته الاستراتيجية وسير العمل في ملف تصحيح أوضاع المتعاقدين إلى جانب استعراض نتائج ونجاحات المخيم الصيفي وما حققه من أنشطة وبرامج تربوية وتعليمية هادفة. وحول اللقاء تحدث لمتابعتنا الإخبارية رئيس شعبة التعليم بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أنور فرج عبد الدائم قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الأستاذ سالم الخنبشي عضو مجلس القيادة محافظ محافظة حضرموت بقيادة مكتب وزارة التربية والتعليم واطلع على مستوى التحضيرات والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 والجهود المبذولة لضمان انطلاقة سير العملية والتربية التعليمية في مختلف بيئات ساحل حضرموت. كما استمع إلى شرح حول أبرز احتياجات القطاع التربوي للعام الدراسي القادم فيما يتعلق بالمشاريع الذي سيتم افتتاحها وكذلك طباعة الكتاب المدرسي ومدى توفر المعلمين والإدارات المدرسية ومداومتها وفق التقويم المدرسي. وكان هناك استجابة من قبل الأستاذ سالم أحمد الخنبشي واستفسر حول بعض احتياجات المكتب وأيضا على مستوى أداء المكاتب في المديريات. وأطلعه الأستاذ مدير مكتب وزارة التربية المحافظة أمين عبد الله بعباد أن الأمور تسير بشكل جيد ولدينا خطة استراتيجية نعمل بها لتسيير العام الدراسي بإذن الله في موعده المحدد. متمنين من الأخ المحافظ توفير احتياجات المكتب في هذه المرحلة نظرا لأهمية القطاع التربوي والتعليمي على مستوى المحافظة وأن بإذن الله تعالى تنطلق العملية التعليمية وفق التقويم المدرسي حيث باشرت الإدارات المدرسية يوم الأحد 16/8/2026 وبإذن الله تعالى سيباشر المعلمين عملية التربوية التعليمية إن شاء الله يوم 23/1/23 الأسبوع القادم وبعدها في 30/8 ستبدأ الحصة الدراسية الأولى من خلال انتظام أبناء الطلاب. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح عام دراسي بداية انطلاقة طيبة يعني بإذن الله نجاح نتمنى ككل عام في مدارس محافظة حضرموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برعاية مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت مديريات الوادي والصحراء وبإشراف مكتب الصحة بمديرية الشبام يستعد مستشفى مديرية شبام لإقامة مخيم طبي مجاني متخصص لرعاية مرضى السكري والضغط بالتعاون مع الرابطة الحضرمية للسكري وبدعم دوائي مقدم من مصنع ما فارما ورفا فارما للصناعات الدوائية. ويأتي تنظيم هذا المخيم في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية والصحية عن كاهل المواطنين وتوفير رعاية الطبيعة التخصصية الشاملة لمرضى الأمراض المزمنة في المنطقة وخدمات طبية شاملة ومجانية تشمل إجراء الفحوصات والمتابعة الدورية الشاملة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتقديم الاستشارات الطبية التخصصية وتوجيه المرضى حول نمط الحياة الصحي وإجراء التحاليل المخبرية والأجهزة الطبية اللازمة وصرف الأدوية المجانية الخاصة بمرضى السكري الضغط وارتفاع الكوليسترول. ويشارك في إدارة الفحوصات والاستشارات نخبة من أطباء واستشاري الغدد الصماء والباطنية والقلب والتغذية. ينطلق المخيم يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026 ميلادية في مقر مستشفى مديرية الشبام. وأوضحت إدارة المستشفى أن التسجيل سيكون مباشرا عند الحضور فور بدء الفعاليات. وحول المخيم تحدث لمتابعتنا رئيس الرابطة الحضرمية للسكري الدكتور هاني مبارك ماركو.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى سيكون في هذا الأسبوع إن شاء الله يوم الخميس الموافق 20 أغسطس فعالية طبية مجانية، وهي المخيم الطبي المجاني لرعاية مرضى السكري والضغط في مديرية شبان ضمن فعاليات مديريات الوادي والصحراء محافظة حضرموت. طبعا هذا يعتبر امتداد واستمرار لفعاليات الرابطة الحضرمية للسكري والشراكات التي تنفذ من خلالها الفعاليات مع الجهات الرسمية ممثلة بمكتب وزارة الصحة والسكان مديريات الوادي والصحراء، وأيضا مع مكتب الصحة والسكان في مديرية شبان، والذي من خلاله سيكون هناك فعالية خدمة طبية يشارك فيها كوكبة من اختصاصي الغدد الصماء والسكري والأمراض الباطنة. الفعالية طبعا نحن تم التخطيط لها منذ فترة لتنفيذها، وهدفنا هو إيصال الخدمة الطبية النوعية إلى كل منطقة من مناطق محافظة حضرموت، وهو نطاق الاختصاص ونطاق العمل اللي تعمل به الرابطة الحضرمية بفريقها العلمي والتطوعي وبكل أدواتنا التثقيفية ورسائلنا الصحية. كذلك بتعاون وتآزر مع مصنع رفا فارما ومصنع ماف فارما للصناعات الدوائية سيئون حضرموت، الذين سيشاركوا بتقديم الدعم الدوائي للمرضى، والذي يعتبر يعني ركيزة أساسية في علاج مرض السكري والضغط والكوليسترول وإلى آخره. لا ننسى أيضا التحاليل الطبية التي ستتوفر خلال هذا المخيم الذي قدم من خلال مؤسسة بيولاب، وهدفنا دائما هو إيصال الخدمة النوعية ومحاولة مساعدة المرضى في التحكم بمرض السكري والتعايش مع المرض وتحسين نوعية الحياة ومنع حدوث المضاعفات من خلال التثقيف، من خلال مراجعة الخطة العلاجية، من خلال الفحص السريري والكشف عن المضاعفات. مرض السكر مرض يحتاج إلى الوعي ويحتاج إلى الدراية ويحتاج إلى الاستمرار بالعلاج، أيا كان هذا العلاج: الحمية الغذائية، النشاط البدني، العلاج الدوائي، العلاج بالإنسولين، ولا ننسى أيضا المتابعة اللي هي تعتبر جزء ركن أساسي من علاج السكر، المتابعة الذاتية والمتابعة الطبية. ونسعد دائما نحن بالوصول لكل محافظات كل مديريات المحافظة ساحلا وواديا، واللقاء مع المرضى ويعني كل التعب يروح لما بنقابل مريض أو نقدم خدمة نوعية لمريض، قد نحس أنه فعلا حدثنا تغيير لهذا المريض. بإذن الله تعالى سيشارك في هذه الفعالية كل من الدكتور سالم مرضى زهير اختصاصي الغدد الصماء والسكري، دكتورة فايزة أحمد العمودي اختصاصية الباطنة والسكري والقلب، أيضا من الأخوة في الوادي وهم من فريق الرابطة الدكتور حسن محفوظ دويدة وهو استشاري الباطنة والسكري والقلب، وأيضا الدكتور حبيب سعيد بن غانم اختصاصي الباطنة والسكري والقلب، وأيضا الدكتور العزيز عبد المجيد هاشم بن طالب استشاري الأمراض الباطنة والسكري والقلب، وكذلك بمعيتي أنا الدكتور هاني مبارك أرض مباركود استشاري الباطنة والسكري والتغذية العلاجية. ونسعد دائما بالتوجه إلى كل مناطق حضرموت وتوصيل الرسالة الصحية وتقديم الخدمات الطبية لمرضى السكري، وهدفنا دائما هو لنعمل

تنصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

أحد المستمعين الكرام يسأل عن نطق كلمة البيئة، فيقول: نسمع بعض المتحدثين ينطقون هذه الكلمة بفتح الباء فيقولون بيئة، وبعضهم الآخر ينطقها بكسر الباء فيقول بيئة، فأي النطقين هو الصواب في اللغة؟ أقول إن الصواب هو نطقها بكسر الباء بيئة، أما نطقها بفتح الباء بيئة فخطأ بين. فالبيئة في اللغة هي المنزل الذي ينزل فيه والحال التي يكون عليها الشيء. جاء في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة: البيئة المنزل والحال، يقال بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية. وأصل اشتقاق هذه الكلمة من الباء والواو والهمزة. يقول ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: الباء والواو والهمزة أصلان، أحدهما الرجوع إلى الشيء والآخر تساوي الشيئين. فالأول الباء والمباء، وهي منزلة القوم حيث يتبوؤون في قبل واد وسند جبل، يقال قد تبوؤوا وبوأهم الله منزل صدق. والمباءة أيضا منزل الإبل حيث تناخ في الموارد. قال الأصمعي: يقال قد أباءها الراعي إلى مبائها فتبوأته وبوأها إياه تبويءا منزلا، وبات فلان ببيئة سوء. قال الشاعر: ظللت بذي الأرطاف ويق مثقب ببيئة سوء هالكا أو كهالكي، ويقال هو ببيئة سوء بمعناه. وفي تاج العروس للزبيدي قال أبو زيد: أبأت القوم منزلا وبوأتهم منزلا، إذا نزلت بهم إلى سند جبل أو قبل نهر، والاسم البيئة بالكسر. انتهى النقل من تاج العروس. لذا قل عزيزي المستمع: هذه بيئة صالحة، ونعمل على حماية البيئة، كل ذلك بكسر الباء من البيئة. أما قول بعض المذيعين والمتحدثين البيئة بفتح الباء فهو من الأخطاء اللغوية الشائعة.

من أمثال العرب السائرة قولهم عصى الجبان أطول، فهو إنما يطيلها من جبنه إرهابا لعدوه. قال أبو عبيد: وأحسبه يفعل ذلك من فشله، إذ يرى أن طولها أشد ترهيبا لعدوه من قصرها، وليكون أبعد من عدوه إن ضربه بها. وقد جاء في كتاب فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري أن الفارس من العرب إذا أخبر عن طول قناته فإنما يريد قوة ساعده وشدة أيده واقتداره على تصريفها بثقلها وحسن ثقافته بها على طولها. وإذا أخبر عن قصرها أو عن قصر سيفه فإنما يريد أن ذراعه وباعه يطولان بهما، كما قال كعب بن مالك: إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. وأحسن مقادير القناة عندهم 11 ذراعا، قال عتبة بن مرداس: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القسب قد أرمى ذراعا إلى العشر. ويقول البحتري: كالرمح أذرعه 10 وواحدة، فليس يزري به طول ولا قصر. وتذكر كتب الأمثال أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد عاب من الإفراط في الاحتراس نحو هذا، وذلك يوم اليمامة لما دنا منها خرج إليه أهلها من بني حنيفة، فرآهم خالد قد جردوا السيوف قبل الدنو، فقال لأصحابه: أبشروا فإن هذا فشل منهم. فسمعها مجاعة بن مرارة الحنفي وكان موثقا في حبس خالد بن الوليد، فقال: كلا أيها الأمير، ولكنها الهندوانية، وهذه غداة باردة، فخشوا تحطمها فأبرزوها للشمس لتلين متونها. فلما تدان القوم قالوا له: إنا نعتذر إليك يا خالد من تجريد سيوفنا، ثم ذكروا مثل كلام مجاعة.

يقضي أبناؤنا الطلاب بعد انتهاء كل عام دراسي إجازة الصيف السنوية، وفي هذه الإجازة يعيش أبناؤنا في فراغ طويل بعد أن كانوا مشغولين قبل ذلك بواجباتهم المدرسية. والفراغ لا يعاني منه الطلاب فحسب، فكل من لا يؤدي عملا يعيش في فراغ، وأوقات الفراغ تمر على الإنسان ثقيلا وطؤها، طويلا الإحساس بها، وهي مجلبة للكثير من المفاسد إن لم يحسن استغلالها فيما يفيد من الأعمال. يقول أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وللفراغ مساحة في كلام العرب تحدثوا فيها عن معناه وعن أثره في حياة المجتمع وعن فوائده ومضاره، سنذكر أطرافا منها في هذه الفقرة من البرنامج. الفراغ في اللغة هو الخلاء من الشيء. جاء في لسان العرب: الفراغ الخلاء. يقال: فرغ يفرغ ويفرغ فراغا وفروغا، وفرغ يفرغ، وفي التنزيل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي خاليا من الصبر، وفرغ المكان أي أخلاه. انتهى النقل من اللسان. ونقل عن بعض العرب قوله: إن يكن الشغل مجهده فإن الفراغ مفسده. وقال سعيد بن حاتم: أحذركم عاقبة الفراغ، فإنه أجمع لأبواب المكروه من الشغل. وعرف عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز انشغاله بالطاعات وانصرافه عن الملذات. قال له رجل: تفرغ لنا يا أمير المؤمنين، فأنشأ يقول: قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. وقالوا: من الفراغ تكون الصبوة، وهي جهلة الفتوة واللهو من الغزل. وقالوا أيضا: تناط الآمال بما اتصلت عليه الأشغال، يحمدون بذلك الانشغال ويذمون الفراغ. قال شاعرهم: افرغ لحاجتنا ما دمت مشغولا، لو قد فرغت كما أصبحت مأمولا. وقال آخر: لقد هاج الفراغ عليك شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. ويقول أبو العتاهية: ما أحسن الشغل في تدبير منفعة، أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف. وضربت العرب المثل في الفراغ بحجام ساباط، فقالوا: أفرغ من حجام ساباط. وساباط بلد من بلاد الفرس، وهذا الحجام الذي ضرب به المثل هو حجام هذا البلد، يلازمه ولا يبرحه، كان يحجم من مر عليه من الجيش الذاهب إلى الغزو بدانق واحد مؤجل إلى وقت عودتهم من غزوهم. لذا كان يمر عليه الأسبوع والأسبوعان لا يقربه أحد ليحجم له، فحينئذ كان يشعر بالفراغ فيخرج أمه فيحجمها ليري الناس أنه غير فارغ، فما زال ذلك دأبه حتى أنزف دمها وماتت فجأة، فضرب به المثل. قال الشاعر: مطبخه قفر وطباخه أفرغ من حجام ساباطي.

السبهلل كلمة استعملتها العرب في كلامها، ويستعملها بعض العامة عندنا اليوم للفارغ اللاهي الذي لا يكترث لشيء ولا يهتم به ولا يتحمل أي عبء من أعباء الحياة، فيقولون فيه فلان سبهلل. جاء في اللسان، جاء سبهللا أي بلا شيء، وقيل بلا سلاح ولا عصا. قال أبو الهيثم يقال للفارغ النشيط الفرح سبهلل. قال ابن سيدة وكل فارغ سبهلل عن

قال جاء فلان سبهللا أي ضالا لا يدري أين يتوجه. وفي الحديث لا يجي أن أحدكم يوم القيامة سبهللا، وفسر فارغا ليس معه من عمل الآخرة شيء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. قال ابن الأثير التنكير في دنيا وآخرة يرجع إلى المضاف إليهما وهو العمل، كأنه قال لا في عمل من أعمال الدنيا ولا في عمل من أعمال الآخرة. وقال الأصمعي وأبو عمرو جاء الرجل يمشي سبهللا إذا جاء وذهب في غير شيء، انتهى النقل من اللسان. قال الشاعر فغدا ينادي حسرة وتأسفا يا ويلتاه العمر ضاع سبهللا.

استعملت العرب ألفاظا متعددة أطلقتها على الحمى، عافانا الله وإياكم منها معشر المستمعين، وأطلقتها أيضا على أحوالها وأنواعها وأوصافها المختلفة. وقبل الحديث عن هذه الألفاظ التي أطلقتها العرب على الحمى، يحسن أن نشير إلى خطأ يشيع على ألسنة أكثر المتحدثين من المذيعين والأطباء والإعلاميين وغيرهم، إذ يجمعون الحمى على الحميات بتشديد الميم وكسرها وتشديد الياء وفتحها، فيقولون انتشرت الحميات، وهذا خطأ فاحش، والصواب الحميات وليس الحميات، الحميات بتشديد الميم وفتحها وتخفيف الياء، إجراء لجمع الاسم المقصور المختوم بالألف والتاء، إذ تقلب الألف ياء مخففة ثم يزاد بعد ذلك علامة الجمع المؤنث. فنقول في جمع الحمى حميات، كما نقول في جمع الحبلى حبليات، وفي جمع الصغرى صغريات، وفي جمع الكبرى كبريات، وفي جمع العظمى عظميات. لذا ينبغي أن نقول في جمع الحمى حميات وليس حميات. والآن نأتي إلى ذكر ألقاب الحميات وأوصافها التي استعملتها العرب في كلامها. فإذا أخذت الحمى الإنسان بحرارة وإقلاق فهي مليلة، ومنها قيل فلان يتململ على فراشه، واشتقاق هذه الصفة من الملة وهي الرماد الحار، جاء في لسان العرب والملة الرماد الحار والجمر، يقال أكلنا خبز ملة. وفي الحديث قال له رجل إن لي قرابات أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويكفرونني، فقال له إنما تسفهم الملة، المل والملة الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج، ويقال به مليلة وملال، وذلك حرارة يجدها، وأصله من الملة. ومنه قيل فلان يتململ على فراشه ويتملل إذا لم يستقر من الوجع كأنه على مل.

أي على رماد حار. قال الجوهري: والمليلة حرارة يجدها الرجل وهو حمى في العظم. وفي الحديث: لا تزال المليلة والصداع بالعبد. المليلة حرارة الحمى وتوهجها، وقيل المليلة هي الحمى التي تكون في العظام. فإذا اشتدت حرارة الحمى فهي صالب، أنشد ثعلب: عقارا غذاها البحر من خمر عانة، لها ثورة في رأسه ذات صالب. فإذا اشتدت الحمى وأصابت المحموم برعدة فهي نافض. وفي اللسان: والنافض حمى الرعدة مذكر، وقد نفضته وأخذته حمى نافض. وحمى نافض وحمى بنافض، هذا هو الأعلى، وقد يقال حمى نافض فيوصف به. قال الأصمعي: إذا كانت الحمى نافضا قيل نفضته فهو منفوض. وفي حديث الإفك: فأخذتها حمى بنافض، أي برعدة شديدة، كأنها نفضتها أي حركتها، والنفضة الرعدة. فإذا أعرقت الحمى فهي الرحضاء، والشقاق هذه الصفة من الرحض أي الغسل، يقال رحضه يرحضه أي غسله. والحمى الرحضاء هي التي تعرق المحموم كأنها تغسله. فهذا المتنبي يقول في وصف هذه الحمى الرحضاء أي المعرقة المغسلة للمريض، يقول: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا، فعافتها وباتت في عظامي. يضيق الجلد عن نفسي وعنها، فتوسعه بأنواع السقام. إذا ما فارقتني غسلتني، كأن عاكفان على حرامي. كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. وفي لسان العرب: في اشتقاق الرحضاء، ورحض الرجل رحضا أي عرق حتى كأنه غسل جسده، والرحضاء العرق مشتق من ذلك. وفي حديث نزول الوحي: فمسح عنه الرحضاء، هو عرق يغسل الجلد لكثرته، وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. والرحضاء العرق في أثر الحمى، والرحضاء الحمى بعرق. قال الأزهري: إذا عرق المحموم من الحمى فهي الرحضاء. وقال الليث: في الرحضاء عرق الحمى. وقد رحض إذا أخذته الرحضاء، وفي الحديث جعل يمسح الرحضاء عن وجهه في مرضه الذي مات فيه. فإذا كان مع الحمى برسام فهي الموم، والبرسام من الأمراض التي تصيب الدماغ، وهو لفظ فارسي معرب. وقد تحدث عن البرسام وأعراضه وأحواله التي تصيب المرأة كل من أبي بكر الرازي في كتابه الحاوي في الطب، وابن سينا في كتابه القانون في الطب. فالموم إذن حمى مصاحبة لهذا المرض، يقال في تصريفه: ميم الرجل فهو مموم، أي ألم الرأس المصاحب للحمى. قال ذو الرمة يصف صائدا: إذا توجس ركزا من سنابكها، أو كان صاحب أرض أو به الموم. وقيل الموم هو الجدري. وفي الحديث: وقد وقع بالمدينة الموم، فقيل الموم هو البرسام مع الحمى، وقيل هو بثر أصغر من الجدري.
هذه بعض أسماء الحميات في كلام العرب، وسنذكر في الحلقة الآتية بمشيئة الله طائفة أخرى من الأوصاف التي أطلقتها العرب في الحمى، نسأل الله لنا ولكم السلامة منها أحبتي المستمعين.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيد من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدخيمة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد

أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار، وهذا أنا في مسلسل حلقتي هذا الأسبوع سعيد الحاج، وأحييكم من خلف الميكروفون معدا ومقدما، ويحييكم معي من التنفيذ في الهندسة الصوتية مباشرة على الهواء الزميل المهندس مخرج هذه الحلقة عبد الحكيم هزاع، كما تحييكم معي من الإعلام الجديد بإذاعة المكلة الزميلة مادلينا بكود، ومرة أخرى تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

0: ضيف على ناصية الحمار، وأنتم ونحن ضيوف اليوم في حضرة الحبيب المصطفى الهاشمي القرشي محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وتسليمه. أنساتي سيداتي سادتي، مكرسوا هذه الحلقة لمولده النبوي الشريف، ونحن على في الأيام الأولى من شهر ربيع الأول في هذه السنة الهجرية 48 بعد 400 من هجرته النبوية الشريفة. بسمكم جميعا أرحب معي بالشيخ الداعية صبري عوض بحشوان، مدير إدارة الإرشاد والوعظ بمكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت. شيخ صبري مرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم أستاذ.
0: كل عام وأمة المسلمين بخير وفي خير ومن خير إلى خير بحول الله تعالى.
1: إن شاء الله إن شاء الله آمين يا رب.
0: آنساتي سيداتي سادتي، تعتبر مناسبة المولد النبوي الشريف، تعتبر هذه المناسبة من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في العالم، حيث تتخذ أشكال مختلفة في الاحتفالات بين الحاضر والماضي. وفي العصور الحديثة أصبحت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تشتمل على مظاهر مختلفة وتتنوع من مجالات شرعية واجتماعية، وتكاد تشمل حتى جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والروحية. ونحن نعيش هذه المناسبة ونكرس هذه الحلقة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وقلوب كل المسلمين في أرجاء المعمورة. شيخ صبري، نكرس هذه الحلقة لنتحدث في ثلاثة محاور، عن الحديث عن المولد الشريف. المحور الأول، خلينا نتحدث عن عظمة حدث الولادة وتأثيراته في الكون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أولا أشكر إذاعة المكلا على إتاحة هذه الفرصة وتسليط الضوء على مثل هذه المناسبة العظيمة، وأحيي كذلك وأهنئ طاقم الإذاعة، وأهنئكم أستاذ سالم سعيد، وأهنئ طاقم الإذاعة مدير وموظفين وكوادر، وأهنئ المجتمع الحضرمي واليمني وأمة الأمة الإسلامية جمعا بقدوم هذه المناسبة شهر ربيع الأول، مناسبة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. جعلها الله إن شاء الله مناسبة خير وبركة ويوم وأمان واستقرار وصلاح وفلاح للبلاد والعباد. ونتحدث أولا عن المحور الأول. طبعا حديث الولادة هو حدث يعتبر عظيم غير عادي، وهذا الحدث غير مجرى ومسار التاريخ. ولادة لا تشبه أي ولادة، وضحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه وفي كثير من حديثه، وبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءكم أي بمعنى ظهر فيكم، ولد فيكم صلى الله عليه وسلم. أيضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهذه دلالات على عظمة هذا الوجود وهذه الولادة وهذا الظهور للنبي عليه الصلاة والسلام في البشرية. لقد بن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ماذا تقول في صيام يوم الاثنين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. فكان السؤال عن الصيام لكن الإجابة كانت عن الولادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ذاك اليوم. فكان النبي يشير إلى السائل أن هذا اليوم له ميزة، ومن أعظم الميزات لهذا اليوم أن النبي ولد فيه، وهو يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على أشهر الأقوال. سيدنا العباس عم النبي رضي الله تعالى عنه صلى الله على سيدنا محمد، له أبيات تعبر عن عظمة هذه الولادة، وكيف أن الشعور موجود وممتزج في حياة وقلوب الصحابة. فقال: يا رسول الله، هل لي أن أمتدحك؟ طبعا كانت المناسبة في ذاك اليوم النبي يتجهز إلى معركة وإلى غزوة صعبة، وهي تقريبا غزوة تبوك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا يفضد الله فاك، يعني لا يخرج الله من فمك سن. فقال: من قبلها طبت في الضلال وفي مستودع حيث يخسف الورد. هذا النبي الله في عالم الدهر. ثم هبطت في البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علم، أي بمعنى في صلب سيدنا آدم لما هبط إلى ثم ذكر إلى أنقار سيد العباس: وأنت لما ولدت بهرت على الأرض، أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء، في ذلك النور وذلك الضياء سبل الرشاد نخترق. يقولون أهل العلم أن ليلة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1500 عام أو ما يقارب هكذا، سندخل في تكملة 500 عام الآن، 1500 عام، هي أعظم ليلة،
0: لا إله الله،
1: أعظم حتى من ليلة القدر. لأن ليلة ولادة النبي، لولا ولادة النبي لما عرفنا ليلة القدر،
0: صحيح،
1: ولولا النبي عليه الصلاة والسلام وجود النبي ورسالة النبي ولادة النبي لما عرفنا صلاة ولا ما عرفنا قرآن. فكانت تلك الليلة
0: عظيمة
1: بكلام أهل العلم، عظيمة بعظم الحدث وبعظم المولود صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، ما عظم الله شيء إلا وكان عظيما، وما كبر الله شيء إلا وكان كبيرا. فهذه الولادة التي حصلت وحدثت طبعا لها تأثيرات، تأثيرات في السماء، تأثيرات في الأرض، تأثيرات حتى على زعزعة رموز الكفر في العالم كله. فعند الولادة لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك نجم مشهور عند اليهود يسمونه نجم أحمد، مكتوب عندهم في التوراة. فكان الأحبار وكبار اليهود يترقبون هذا النجم، فعندما ظهر انتشر الخبر. فجاءوا اليهود وقالوا: كيف يظهر نبي غير عبري وغير من بني إسرائيل؟ إذا نبتله. جاء إليهم أحد الأحبار الكبار وقال لهم: هل تستطيعون أن تغطوا بأيديكم ضوء الشمس؟ فقالوا: لا. قال: إذا لن تستطيعوا أن تصلوا إلى أحمد. عندهم في التوراة الإنجيل أحمد، وعندنا محمد صلى الله عليه وسلم. فولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة التغيير في الكون كله، تغيير في السماوات، من حيث حدث عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، تمام، على الجن. متى الآن هذا؟ قالوا: هذا الآن في قول الله سبحانه وتعالى عند ولادة النبي. لما ولد النبي منعت الشياطين من استيراد السمع، فترجم وتقذف بشهب محرقات كما ذكر صاحب مولد الدجال. من التغييرات التي حصلت أثناء الولادة انطفاء وخمود نار فارس التي لها 1000 عام لم تخمد، متواصلة الاشتعال منذ 1000 عام، لكن بولادة النبي انطفأت. في في دواوين في الروم مشهورة ديوان كسرى، هذه يسمونها الشرافات، ما يقارب 16 أو 17 بولادة النبي تشققت
0: الله،
1: بينما كانت عليها حراسات وتقديس وتعظيم، لا هناك حدث عظيم. هذه دلالات كلها في التغييرات الكونية. أيضا من الحدث العظيم أن الأصنام التي كانت تعبد في في في في مكة في قريش داخل الكعبة عند ولادة النبي وفي ولادة النبي تنكست، كلها تنكست إلى الأرض. وقيل أن جميع الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى في العالم تنكست، لم يعلم الناس ماذا حدث، ولكن الذي حدث هو ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لما قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه بحد ذاتها يعني يجعل المؤمن يعتز يفتخر يشعر بالرفعة والعزة والكرامة أنه الآن هو منتمي إلى نبي حدثت بولادته هذه الحوادث كلها. فكيف تضيع علينا هذه الشعور وهذه المشاعر، كيف تغيب علينا وكيف ننساها وكيف نتساءل فيها. هذا فيما يتعلق بعظم الولادة. أيضا هناك فيما يتعلق بالعظيم الولادة أن في أثناء ولادة السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في كثير من نصوص العلماء أن الأبوين من الناجين ولم يكونا من الكفر من أهل الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهم كانوا في أهل الفترة. وقيل أنهم كانوا من أهل الشرائع السابقة. فلما وضعت السيدة آمنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تجد ألما في الولادة، ماش الآلام التي تشعر بها غيرها من النساء، ما في تلك الصعوبة والشدة والكرب التي تحصل، وجدت ولادة سهلة ميسرة. وعند ولادته خرج من النبي نور أضاءت له الغرفة والبيت الذي كان فيه بل إلى السماء. هذا من ضمن نذكره في محور البشارات، في محور البشارات. هذه كانت ولادته عليه الصلاة والسلام. قال عنها أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، ورؤيا أمي التي رأت عندما رأت في المنام أنها ترى النور يخرج منها. فسمعت أثناء الولادة أيضا هاتف يأتي إليها ويقول لها سميه إن اسمه في السماء أحمد فسميه محمد وفي الأرض محمد فسميه محمد. ولذلك العلماء اختلفوا هل تسمية النبي محمد هي توقيفية من الله سبحانه وتعالى أو لا، جاء إليها صوت يقول لها سميه محمد أو بتسمية أهله. فالكثير من العلماء أنها توقفية بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم النبي محمد في القرآن وما محمد إلا رسول. وكلام النبي قديم يا قبل أن يخلق البشر بزمن. وأيضا قيل أنه من ضمن تسمية الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام سميه محمد، واسمه في الكتب المنزلة قبل القرآن اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق في محور عظمة الحدث والولادة، أنها ليست ولادة عادية وأن هذه ولادة لها تأثير في الكون، دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هناك تغير سيحدث في الكون أجمع. أولا التغير أن الشياطين التي كانت تجد نوع من الفرصة في استماع أخبار الملائكة فرجمت بالشهب المحرقات، لأن النبي ولد الآن خلاص جاء المنع، لن يستطيع أحد من الجن ومن مردة الشياطين أن يستمع. انطفاء نار كسرى وتشدد الإيوان الشرافات الروم وكذلك تلكس الأصنام، هذه دلالة كلها على أن زمن الشرك والكفر بدأ أن ينتهي ويزول، ويأتي زمن الإيمان والتوحيد
0: بمولده عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: جاءت أيضا عدد من البشارات أثناء ولادته عليه الصلاة والسلام، وأشرتم إلى هذا الضوء الشارد الذي عم غرفة الولادة وبيت المولد الشريف، وربما يعني وصل إلى عنان السماء. هذه واحدة من البشارات، ولكن هناك عدد كبير من البشارات النبوية أثناء ولادته ذكرنا بها شيخ صبري أو أشر أو
1: من
0: بها.
1: من ضمن البشارات التي حصلت، طبعا البشارات هناك في بشارات حصلت أثناء ولادته عليه الصلاة والسلام ما زال طفلا، وهناك بشارات وهو عليه الصلاة والسلام قد أوحي إليه وبعث. فالبشارات التي حصلت أثناء ولادته عندما رأى النور التي رأت أمه النور، ورأت في هذا النور بصور بشرى أو بصرى والشام، بصور العراق وبصور الشام، وأيضا رأت قصور اليمن. هذه أثناء الولادة من ضمن البشارات التي حصلت أثناء الولادة، دلالة على أن دعوة النبي ورسالة النبي ستصل إلى الشام وإلى العراق وإلى اليمن، بل إلى كافة أنحاء العالم كما جاء هكذا. أيضا فيما يتعلق بالبشارات أن دين النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي إليه من كل طوائف العالم ومن كل جنسيات العالم لتدخل في هذا الدين. فجاء بلال الحبشي، وجاء صهيب الرومي، وجاء سلمان الفارسي، يعتنقون الإسلام ليعلموا للعالم أن هذا الدين هو دين عالمي، ليس محصور بالعرب، وإن كان النبي بعث فيهم وولد فيهم وهو عربي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الدعوة هي دعوة إسلامية. فمن ضمن البشارات أثناء ولادته أن هذا الدين لن يكون محصور بالجزيرة العربية وبمكة والمدينة فقط، لا، سيكون هذا هذا يتعلق بخلاصات البشارات التي ذكرت في ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى المحور الثالث، وهي محور
0: ولادة الرسول وولادة الرسول ومسألات ورسالة قدوة.
1: ورسالة قدوة. طبعا نحن عندما نحتفل ونحتفي بهذه الولادة هي أولا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى يدخل فيه القرآن، يدخل فيه الإسلام. وبرحمته، رحمة الله سبحانه وتعالى هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فليفرحوا، هذه أمر على أن الإنسان يفرح بفضل الله، يفرح عندما يطيع الله سبحانه وتعالى، ويفرح بمثل هذا الحدث العظيم. كيف لا يفرح الإنسان وقد ولد هذا النبي ونحن نمر بحادثة بمناسبة هذه الحادثة في الأيام القادمة إن شاء الله؟ كيف لا نستعد وكيف لا نسترجع هذه الحادثة والولادة، وكيف لا نجدد هذا الحب وهذه المحبة وهذا الانتماء لهذا النبي ولهذه الرسالة ولهذه الأمة من خلال عظم أو عظم هذه الولادة وكذلك رسالة القدوة. فربط الولادة بالرسالة لابد أن يكون مترابط ومتشابك، واحتفالنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد فرح فقط ونشيد وقراءة سيرة، وهذا المطلوب أن نكون نحن إن شاء الله نطلع على سيرة النبي ونفرح بمولده ونسمع النشائد والمدايح التي تقال فيه عليه الصلاة والسلام. هذا مثبوت في السنة،
0: صحيح.
1: حسان بن ثابت لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله معي أبيات أريد أن أقولها لك، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام قل، وكما سبق معنا أبيات سيدنا العباس. قال سيدنا حسان بن ثابت وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك تدخل كما تشاء.
0: نعم.
1: طبعا هذه فيها إشارة وكأن السيد الحسن بن ثابت يعني اقتبس شيء من قول الله سبحانه وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى في سورة الضحى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا يا رب لا أرضى واحد من أمتي في النار.
0: نعم.
1: من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: لا أرضى يا رب واحد من أمتي في النار. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل من ضمن المكفرات والشفاعات التي لا تنجي في النار واحد من أمة النبي، أي بمعنى لا يخلد.
0: نعم. لا يخلد
1: يعني.
0: نعم. شيخ صبري، ونحن على مغرب من العام 500 بعد الألف من هذا المولد النبوي الشريف، كيف يمكن لنا أن نجعل من هذه الذكرى حدث أو أو أو أو أو, أو, أو عبرة بين المضمون الروحي والحفاظ على التراث؟
1: على التراث. نعم. طبعا المناسبة هي تختلف من بلد إلى آخر من حيث الوسائل والكيفية، لكن تتوحد في مسألة المحبة والتعظيم لهذه المناسبة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لابد أن يكون في كل بلاد يحافظون على التراث وعلى المضمون وعلى الموجهات تمام والرسائل والتوجيهات والإرشادات من خلال هذه المناسبات ونحافظ عليها. نحن للأسف الشديد خلال الفترات السابقة يعني لا أعلم هل أقول تغافلنا أو تناسينا مثل هذه المناسبات التي تحيي فينا وفي أولادنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا قيم، وليس قيم فقط بل ربط بالماضي.
0: نعم.
1: وربط بالتاريخ.
0: نعم.
1: وربط بالعزة نفسها.
0: صحيح.
1: وبالتعظيم وبالأمة.
0: نعم.
1: فمتى ما انفصلت هذه الروابط قلت مكانة ورتبة الإنسان في أي مكان. فكثير من بقاع الأرض هانت فيها الأمة وضعفت فيها الأنظمة وضعفت فيها يعني مكونات ومجتمعات. لما الأساس هو ضياع ذاك الربط، فقدان هذا الربط. عندما يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية في هذه الأمة من ربطها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. عندما ولد وجاء وأنزل الله عليه القرآن تمام أوضح الله للأمة ولأتباع النبي وللنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تعتبر خير أمة. كنتم خير أمة لا يعني أن هذا على سبيل الماضي، لا، كنتم بمعنى للماضي والحاضر والاستمرار استمرارية، أن هذه أمة وسطة وهي الخيرية وهي الأمة السبادة وهي الأمة التي تمنى فيها سيدنا موسى عندما قرأ في الصحف، قرأ في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنها أمة مرحومة وأن يكفر الله عنها سيئات، من عمل فيها بحسنة أعطاه الله 10 حسنات، من عمل فيها بسيئة كتبت له سيئة، ومن استغفر محيت عنه هذه السيئة، وأن منهم الشهداء ومنهم العلماء ومنهم الأولياء والصالحين. فقال سيدنا موسى يا رب اجعلني فردا من هذه الأمة. يعني فردا من هذه الأمة. قال الله يا موسى أنت نبي ورسول وهذه أمة أحمد تأتي آخر زمان هي خير أمة أنزلها الله في العالم. فالقدوة والأسوة والمتابعة والمحبة والنصرة تأتي في شيئين، تحقيق حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا جانب. كفى بالمرء أن يضيع من يعول، هذا جانب. قول الله سبحانه وتعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكل هذه الإرشادات والتوجيهات من الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام تعطينا أن ربط الولادة وحديث الولادة وعظمة هذا الحدث لابد أن يتبعه ويتبعه شيء اسمها متابعة ومحبة وأسوة وقدوة، ويعني استمرارية هذا الربط إلى بيوتنا وعقولنا وقلوبنا وأفكارنا وحتى عاداتنا في البيت.
0: صحيح.
1: حتى جلساتنا في البيت لما نحن نجلس في مائدة الطعام. تمام. لابد أن نتذكر شيء من من من حديث الولادة ورسالات الولادة والبعثة والتوجيهات النبوية في آداب الطعام. يبدأ الكبير التسمية نحمد الله لا نعيب الطعام. في تعليمنا في مساجدنا نأتي بالتوجيهات وبالتعاليم وبالآداب التي تنتمي إلى هذا العمل أو إلى هذا المكان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن في عندما نحتفل ونحيي هذه المناسبات العظيمة، سواء كان مناسبات ولادة النبي أو مناسبات الإسراء والمعراج أو مناسبات الهجرة، هي في الأصل تحيينا.
0: نعم.
1: تحيي فينا معاني، تحيي فينا شيء من معنى الانتماء للأمة ومعنى الانتماء للنبي ومعنى الانتماء للرسالة، الانتماء للقرآن. فالجمود الذي يحدث ويحصل لكثير من الناس، ما الذي يفككه؟ إحياء هذه المناسبات لتحيي فيه المعاني التي غابت. فبمجرد القدوة، القدوة هنا نسمي أن نجعل هذه المناسبة محطة تجديد، محطة تجديد التأسي والاقتداء بهذا النبي من خلال امتثال أوامر الشرع والهدي النبوي. وأن نجعل أسوتنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نجعل احتفالنا بهذه المناسبة محطة انتقال؟ ننتقل من مرحلة الغفلة إلى مرحلة التذكر.
0: التذكر.
1: تمام. نتذكر فيها ماذا قال النبي، ماذا فعل النبي، ماذا يحب النبي، ماذا يكره النبي عليه الصلاة والسلام. كان أحد الصحابة جاء إلى السيدة عائشة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: يا عائشة، كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: هل تقرأون القرآن؟ قال: نعم، نقرأ القرآن. قالت: إذن النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. كل خلق تجده في القرآن فهو من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النبهاني في كتابه الشمائل تعليقا على هذا الحديث، عندما قالت السيدة عائشة: كان خلقه القرآن. يعني واحد الذي يفتش عن أخلاق النبي بيبحث عن أخلاق النبي. طبعا النبي له في كل حال أخلاق. قال: إذن طالما أن أخلاق النبي هي أخلاق القرآن، إذن أخلاق النبي تصعد ولا تتنهى.
0: الله.
1: ما توقف. نعم. بما أن المعاني للقرآن لا تنتهي بزمن، ممكن في زمن يأتي مجتهد ويفسر القرآن ويأتي بها معاني كثيرة.
0: نعم.
1: تمام. معاني القرآن هذه مستمرة ولا تتنهى. قال: إذن أخلاق النبي على الصلاة والسلام في صعود لا تتنهى قط، لا تنتهي بوفاة النبي، لا تنتهي بأحاديث النبي فقط. هناك أخلاق بمجرد ما تذهب إلى القرآن وتفسر وتمعن وتتدبر الآيات والأخلاق ستجد أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن. نكمل إن شاء الله فيما يتعلق بالقدوة. طبعا من ضمن الرسالات التي تعطينا إياها هذه المناسبة كيف أولادنا. عندما ذكرت الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه تعتبر من ضمن اتصالات الولادة والرسالة والبعثة. كيف نحن في بيوتنا مع أولادنا ومع نسائنا مع الأسرة بشكل عام؟ هل هناك تذكير بالآداب والأخلاق والقيم حتى تترسخ؟ كيف نحن في مدارسنا، المنظومة التعليمية والمنظومة المعلمين ومنظومة المنهج، هل هذه المنظومة من ضمن أساسيات التغذية العلمية، من ضمن أساسيات التغذية العلمية أن نجعل من أبنائنا قدوات حسنة وقيادات صالحة؟ هل نحن في مكاتبنا وفي وزاراتنا وفي مؤسساتنا لنا توجيهات ولنا إجراءات نجعل من ضمن الطاقم الإداري والطاقم التنفيذي والطاقم الميداني قدوات صالحة وقيادات صالحة؟ هذه تعتبر ارتباط بمناسبة الولادة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص في كل أوقاته أن يكون الإنسان نافعا.
0: نعم.
1: ومبادرا وفعالا ونشيطا وصالحا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة وأراد أن يغرسها فليفعل. لا تتوقف عند الأزمات، لا تتوقف عند الحروب، لا تتوقف عند عند حصول الكرب والشدائد. استمر في العطاء. إن كنت في بيت فيه شدة ضعف المعيشة، ضعف الإمكانيات، كثير الشكاوي، استمر في العطاء ولو بالكلمة وبالنصيحة وبتحديد مبدأ هذا ما أعطانا الله وما عند الله أبقى وأعظم. إذا اشتدت الأزمات فيما يتعلق بالجانب التعليمي والمعيشة بشكل عام في في في في, في, في المجتمع والمعاناة تزيد، وهذا واقع حاصل لا ينكره أحد، لكن لا ننقطع عن العطاء بل نستمر نعطي في شوارعنا بالنصيحة وبالتعليم بالتوجيه، نعطي أولادنا، نعطي نساءنا، نعطي مجتمعنا، نعطي جمهورنا في أي مكان، سواء كان في المساجد، سواء كان في الطرقات، سواء كان في الجامعات، في الثانويات، نستمر بالعطاء، لأن العطاء وبذل النصيحة من أجمل وأكمل وأحسن وأفضل ما يفرح النبي عليه الصلاة والسلام ويرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من حديث الناس، لا خير في كثير من نجوات الناس ومن تجمعات الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أي أمر، شوف، مش أعطى، ولكن أمر يعني ذكر وعزز هذه القيم في المجتمع. فهذه هي من ضمن ثمرات الولادة، حتى لا نفصل المناسبات هذه في الاجتماعات. طبعا احنا في كثير من مجالس الربيع النبوي تتنوع فيها المشاركات والأنشطة، منها ما يكون قراءة السيرة وسرد لحياة النبي عليه الصلاة والسلام ولجهاده ولعطائه ولتعليمه، ومنها ما يكون كذلك شيء من الأبيات التي تطرب العقول وتريح النفوس والقلوب في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وتبيين ذلك، وأيضا فيما يتعلق في المذاكرات وما يتعلق بقراءة القرآن، فيما يتعلق كذلك بالنصيحة والإرشاد. هذه كلها تمتزج وتعطينا ثمرات.
0: نعم. شيخ صبري، خلينا يعني نتزحزح قليلا عن حدث الولادة أو من حيث حدث الولادة إلى النشأة الأولى. كيف كانت يعني، وما ما ما ما هي المدبرات التي اختلفت هذه الفترة؟
1: بعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت مرحلة الرضاعة. فكان العرب في ذاك الوقت يتسابقون على رضاعة الأبناء والأطفال أصحاب الأسر الغنية. تمام. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون حليمة سعدية، تمام، مرضعة للنبي، تمام، والنبي نشأ يتيما.
0: نعم.
1: يعني مات والده قبل أن يولد، ماتت أمه وعمره 6 سنوات. فجاءت السيدة حليمة ومعها كما ذكرت السيرة ومعها أتان، الأتان هذه ما بين الحمار والحصان، يعني أنثى الحمار ضعيفة ما تستطيع الجري، فوصلت متأخرة، وقد أخذ الذين يعملون في هذه المهمة المهنة الرضاعة أخذوا من كبار الأسر، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ أحد لأنه يتيم، ما أحد بينفق عليه وبيزيد. فقالت: إذن لما رأت السيدة حليمة، رأت وجه النبي عليه الصلاة والسلام، انبهرت، خطفتها نظرات النبي،
0: الله الله،
1: ونورانية النبوة في هذا المولود. فقال: إني سأأخذ هذا المولود، أنا تمام. فأخذته، بمجرد أخذ النبي وحضنته صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، أسلمت السيدة حليمة. فالمبهرات التي حصلت، الأتان نشطت تقوت أسرعت حتى سبقت من كانوا من مشوا بعدها. فتعجبوا الذين سبقوا السيدة حليمة بعد ذهابهم: يا حليمة هذا الأتان التي أتيت بها قبل قليل؟ قالت نعم. قالت نعم إنها قويت ونشطت وسبقت رحالنا. قالت هذه ببركة هذا المولود. الأتان كان السيدة حليمة معهم شيء من الغنم وهكذا، وكان في أماكن مزرعة، ولكن قبيلة أو بيت سيدة حليمة ترعى في مكان مبشر أو يكون تقريبا ما في زراعة كثيرة. فكانت الأغنام تذهب إلى مكان لا يعلم به أحد، تذهب جائعة وتأتي شبعانة.
0: الله.
1: فذهبت يوم الأيام تراقب هذه الغنم أين تذهب، فذهبت إلى مكان تجد أن النبت يزرع في المكان الذي فيه الأغنام أغنام بني سعد. تمام. وتعجب حتى القبائل الأخرى أين ترعى أغنام بني سعد. تمام. حليمة وزوجها، فكانوا يذهبون حيث ما تذهب أغنام بني سعد. حيث ما تذهب أغنام حليمة وزوجها تذهب باقي أغنام الناس الأخرى. هذه كل من مبهرات حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا تدني أنه بوجوده في أي مكان تخضر الأرض تحل البركة. طبعا في حادثة حصلت وهو في بيت بني سعد أو قبيلة بني سعد، وهي حادثة شق الصدر.
0: نعم.
1: حادثة شق الصدر حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. مرة وهو مولود صغير، والمرة الثانية وهو صبي 6 سنوات وهو عند السيدة حليمة، والمرة الثالثة قبل الإسراء والمعراج. وكلها هذه الحوادث هي تصفية قلب النبي من حظ الشيطان.
0: الله.
1: قد يكون هناك بعض اللبس أو سوء الفهم في معنى حظ الشيطان، يعني هل الشيطان يتسلط على النبي أو أن الشيطان له حظ في النبي؟ لا، حظ الشيطان من رحمة النبي.
0: الله الله الله.
1: شوف أن لا تصل رحمة النبي إلى الشيطان سيجد له حظ. تمام. فالملائكة كانت في كل مرحلة تنظف قلب النبي على الصلاة من حظ الشيطان حتى لا يصل إلى الشيطان، من رحمة النبي وسعت هذه الرحمة العظيمة التي وصلت إلى الكون كلها من رحمة العالمين. فكانت الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن إبليس خلاص إبليس قد حكم على نفسه وعصى الله سبحانه وتعالى واستكبر وعلى وهكذا، وخراب الحضارات والبلدان كلها من هذا الشيطان. فكان الله تبارك وتعالى بقدرته أن لا يكون للشيطان حظ في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن البشرية لها حظ. فكان النبي رحمة للناس جمعا، رحمة بالمسلمين، رحمة بالكفار. حتى لما تمر عنده جنازة اليهودي والكافر كان يقوم النبي احتراما لها وهو حزين. لما يا رسول الله تحزن؟ قال: نفس كنت أود أن تدخل الإيمان تدخل الجنة ففلتت مني، ما دخلت. فيحزن النبي على أي إنسان يموت على غير لا إله إلا الله. نأتي بعد ذلك عند

0: هذا النبي وهذا المولود وهذا الشاب وهذا الطفل وهذا سيكون ليس قائد قبيلة ولا قائد دولة فلط بل سيكون قائد أمة، والأمة هذه تتجاوز الحدود، لا تقف عند حدود عرب أو حدود أجم أو حدود فرنسا أو حدود روسيا أو حدود أمريكا، بل تصل إلى العالم كله.
1: تمام.
0: بل وصلت إلى السماوات.
1: نعم.
0: الملائكة كانوا يترقبون زيارة النبي لهم. ويعدون هذه المناسبة. الأنبياء لما كانوا في ليلة الإسراء والمعراج مستعدين متهيئين لمقابلة هذا الإمام، وسلموا تماما أن هذا إمامنا، إمام الأنبياء والمرسلين. هذه فيما يتعلق بمبهرات. وكذلك طبعا النبي مر بمرحلة الإرهاصات. الإرهاصات قالوا هذه العلامات التي تأتي قبل قبل الولادة وبعد الولادة وقبل البعثة، هذه يسمونها إرهاصات. تمام. ثم تأتي بعد ذلك المبشرات بالنبوة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث اختياره للخلوة، عزوف عن الناس، تأملاته الكثيرة في هذا الكون. هذه تعتبر مقدمات وعلامات على بدء مرحلة النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزل عليه جبريل في غار حراء وأعطاه أول كلمة وهي كلمة اقرأ. تمام. ومن خلال كلمة اقرأ قرأ النبي مشاهد العالم كلها، إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم، وعرف النبي طبايع الخلق وسياسة الخلق وميول الخلق. فكان عليه الصلاة والسلام حكيما في حكمه، حكيما في تعامله. يأتي إليه الشديد بمجرد مقابلته للنبي يلين، يأتي إليه المتعصب بمجرد حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم يستسلم وينقاد. يأتي إلى النبي الكافر بمجرد سماع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن ويسلم. يأتي إلى النبي العاصي بمجرد سماعه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يتوب ويصلح حاله. هذه كانت باختصار ملامح لمثل هذه الولادة. نعطي كذلك رسائل.
1: نعم. ولا وشك انتهى الحلقة.
0: الرسائل التي احببت ان اضعها في مثل هذه المناسبة يكفينا تفرق، يكفينا تزعزع، يكفينا انشقاقات. نحتفل بميلاد النبي بكيف ما شئنا. تمام. بالنشيد، بالسيرة، بالمحاضرة، بالندوة، حتى ولو كان بالمقال. أنا سأكتب مقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار الآن أنت احتفلت. تمام. أنا سأكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام بقصة. أنا سأشارك في تذكير الناس بهذه الولادة أو بهذا النبي أو بهذه الرسالة بمجرد صورة. بمجرد إنشودة. بمجرد مشاركة ولو حتى بسيطة. لابد أن يكون لنا دور فعال يسهم في إشعال المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم تكن هناك محبة فلن تكون هناك متابعة. إن لم تكن هناك تعظيم لهذا النبي لن تكون هناك أسوة وقدوة، لن تبتدي ولن تتأسى. لابد أن يكون الذي أمامك عظيم، فعظمه في قلبك من خلال سيرته، من خلال اهتمامك بأقواله وبأحكامه وبرحمته يعني ما قدمه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. آخر شيء، قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، ما هو أشد يوم مر عليك؟ وكانت تقصد بأشد يوم يوم أحد، عندما قام الكفار على الصحابة. فقال: يا عائشة، أشد يوم مر علي هو اليوم الذي كذبوني يومي وأساءوا معاملتي وطردوني من مكة، هذا يعتبر أشد يوم. وأحب يوم للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وفي فتح مكة، وفي إسلام الناس، وفي قرب الناس. فكان النبي يفرح بسلامة الناس ويحزن عند خسارة الناس.

0: صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وأرشدنا وهدانا وجعلنا من أحسن أمة. نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا مسلمين، نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا مؤمنين، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة أمة الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن تكون هذه المناسبة من ضمن مناسبات الخير والفتح والنصر للإسلام والمسلمين، وأن ينشر الله فينا وفي أهلنا ومجتمعاتنا وبلادنا الألفة والمحبة والاستقرار والأمن والتآخي والتعاون والتشاور والتحاور، وأن نتمكن في تثبيت وترسيخ التعايش فيما بين البين والمحبة فيما بين البين، وتعليم أولادنا عظمة هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بمحبتنا للنبي تكون محبتنا لسائر المسلمين صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم الشيخ صبري عوض محشوان، مدير إدارة الوعظ والإرشاد بمكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، وكل عام وأمة المسلمين في خير ومن خير إلى خير، وكل عام ونحن نتخذ من هذا الحدث النبوي الشريف، هذه الولادة النبوية الشريفة، أن نأخذ منها العبرة والعظة، وأن نكون ممن يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وابدا. شكرا لكم سامعين الأعزاء على متابعتنا، وهذه تحياتي سعيد الحاج وتحيات منفذنا على الهواء مباشرة عبد الحكيم عزاء والزميلة مادينة بكود من الإعلام الجديد، وإلى اللقاء.
2: ضيف على نافية الحوار. ضيف على نافية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي.

0: عرض 11 نهارا من المكلا صوتي حضر موتى في الأثير. فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي استقبل أمس وزير الخارجية الياباني للبحث في علاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ أحمد الخنبشي يستقبل اليوم بمدينة المكلا بل يطلع اليوم بمدينة المكلا على التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الأول للرائدات بحضرموت والمقرر تنظيمه في نوفمبر المقبل بمشاركة واسعة من داخل الوطن وخارجه. كما يطلع أيضا الأخ المحافظ بمدينة المكلا اليوم على جهود الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت ومستوى تنفيذ مهامها في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من المخاطر والتحديات البيئية بالمحافظة. وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكتيري يترأس أمس بمدينة المكلا جلسة فتح مظاريف مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية بالمعهد التجاري بفوة بحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتنافسين أو مندوبهم المفوضين رسميا. ووكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس يترأس أمس اجتماعا لفريق العمل المكلف بمناقشة الالتزامات القائمة على محافظة حضرموت مع وزارة المالية. انتهى عرض الأنباء من المكلا صوت حضرموت في الأثير. أنساتي سيداتي سادتي، شكرا لكرم متابعتكم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
2: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة. ليه لازم؟ ما ايش اسمه لازم؟ خلك من كلام الناس والنظرة القديمة، انا اخترت التعليم الفني وشوفنا الحمد لله، اشوف المشروع شوفنا قتلة مفتاح. والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس. الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت ما في كلامهم. اوه، وكيف الوضع وايش الحل؟ شوفنا بقول لك حاجة، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري. يا اخي اسمع، شكلي لازم اعيد التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا وخاصة التعليم الفني ده.
1: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح.

0: لأ
1: لأ وألف لأ بس لأ بحق للمغلطة لأ للأونطة لأ.
0: الرجل الذي قال لأ
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لأ، لو هعيش في شقة، لو حلم بجوعي والمخدة جوعي، لو هتمشي زق برضو لأ.

0: ضيف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: أيوة
3: ماما،
2: المدعوس هنا ولا برا؟
3: لا يا ماما بقى، ما تقوليش على عبد الفطير كده.
2: ايش عرفك اني بقول على بسلامته؟ هو ما فيش متعوس غيره في الدنيا. انت بتزعلي عليه يا وجيدة؟
3: امال ما زعلش على جوزي؟
2: جوز الحنة يا اختي.
3: ماما من فضلك بلاش تريقة.
2: حاضر يا حبيبتي، قولي لي بقى هو بيشتغل ايه النهاردة؟
3: في شركة الشمس للتأمين.
2: واترفض ولا لسه ان شاء الله؟
3: يا سلام يا ماما، هو لازم يعني يترفض؟ القاعدة انه يترفض.
2: هو ده اللي حصل معاه. تقدر تقولي لي اكتر شغلانة اشتغلها ركز فيها قد ايه؟
3: افتكر مرة فضل 14 يوم.
2: يعني ما كملش نص شهر حتى. يا طولة باله يا اختي.
3: اسمتي ونصيبي بقى.
2: وايه اللي غصبك على كده؟
3: ماما،
2: هي الرجالة خلصت من الدنيا؟
3: يا ماما انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي واحد زي عبد الفجير.
2: طبعا هتلاقي زيه فين؟ هو فيه كده ابدا؟ واحد كل ما يشتغل شغلانة يترفض منها بالسرعة دي. ده لو الرجالة كلها بالشكل ده كانت الدنيا خربت من زمان.
3: بحبه يا ماما، بحبه.
2: طيب يا اختي حبيك كده على طول لحد ما تشحتي بصفيحة ان شاء الله.
3: وايه يعني؟ هو مش هيكون معايا واحنا بنشحت؟
4: صباح الفل يا استاذ.
5: صباح النرجس يا شحاته.
4: مدام شوزان عايزاك.
5: مين مدام شوزان دي؟ واحدة تانية غير مدام سوزان بتاعتنا؟
4: لا هي.
5: امال ايه شوزان يعني؟ ما تعرفش تقول سوزان، دي حتى اسهل.
4: احنا ولاد بلد يا بيه، لا مؤاخذة، نحب الكلام كده يعني يكون خش لا مؤاخذة، يعني نقول لك شيشوار مش سيشوار بتاع الكوافير، شيشوار.
5: كل ما تشوف حرف سين تروح حاطط له تلات نقط جدعله من عندك.
4: عشان يخشن شويه لا مؤاخذه، عشان الواحد يبقى راجل وهو بيتكلم.
5: طب اوعى اوعى اوعى لما اشوف مدام شوزان عايزه ايه.
6: ادخل.
5: صباح الخير يا سعاده المدير العام. عبد الفضيل حجازي يا فندم، الساعه بلغني ان حضرتك عايزاني.
6: اتفضل
5: يا فندم.
6: اتفضل اقعد يا استاذ عبد الفضيل.
5: حاضر.
6: استاذ عبد الفضيل.
5: يا فندم.
6: مدير الإدارة جاب لي ملفك، وكانت مفاجأة بالنسبة لي لما لقيتك حاصل على دراسة تخصصية في تشغيل الكمبيوتر.
5: وليه مفاجأة يعني يا فندم؟ ما يشبهش ولا ايه؟
6: على كل حال هي مفاجأة سارة بالنسبة لك، لاني قررت نقلك من عملك الحالي الى قسم الكمبيوتر بزيادة 40 جنيه شهريا في مكافآتك الشاملة.

0: مبروك يا استاذ عمرو فضيل.
1: الله يبارك فيك يا فندم. متشكر متشكر جدا.
0: على ايه؟ انا هنا برفع شعار الرجل المناسب في المكان المناسب وبطبقه بالفعل مش بس بالكلام.
1: ونعمل إدارة صحيح.
0: اتفضل استلم شغلك وارجو انك تكون عند حسن الظن بيك.

0: مدام ومدام سوزان دي؟
1: اسمها شوزان. شوزان سوزان مش سوزان. ايه سوزان دي؟
0: انت بتقول زي شحاته الساعي.
1: ايوه عشان الواحد يبقى راجل وهو بيتكلم.
0: عارف ايه احلى حاجه في اللي حكيتهولي كله؟
1: ايوه عارف. 40 جنيه زياده كل شهر.
0: تفهمها وهي طايره انت؟
1: لا افهمها قبل ما تطير يا وجيد. بس على راي المثل سبع صنايع والبخت ضايع.
0: لا بقول لك ايه.
1: نعم.
0: الشغله دي بقى لو اترفدت منها يبقى مالكش اي عذر عندي يا جميل.
1: والله طول ما المسائل ماشيه كويس ماشيه بما يرضي الله احنا كمان ماشيين كويس. اتلوحت مضطرين نعدل.
0: يا عبده يا عبده يا عبد الورد ده المقادير تجري في اعنتها يا حبيبي.
1: ايوه تجري في اعنتها مظبوط. تجري في اعنتها على العجين ما تلخبطوش. لكن لو فلتت منها الاعنه نقول لها قف. نقول لها استني عندك. انت ايه فاكرها فوضى؟ مفيش رقيب ولا حسيب.
0: يلفدوك يا عبد الفجير.
1: خدنا عليها.
0: وتعيش طول عمرك تعاني من عذاب الفقر والحرمان.
1: انا مش عايز من الدنيا غير حاجه واحده بس. لما اقف قدام المرايه في الحمام عشان احلق دقني الاقي قدامي انسان شريف

0: حاضر يا أستاذ بوشي، هفضلك حالا اهو.
1: لا أبدا، مش القصد يا فندم.
0: ها الشركة ماشية كويس؟
1: كل شيء تمام والحمد لله.
0: وعبد الفضيل حجازي ماشي كويس هو كمان؟
1: زي الساعة يا سيادة المدير العام.
0: لا ساعة ايه بقى؟ وماشي زي الكمبيوتر. كلمته في حاجة؟
1: لا والله لسه.
0: ليه؟
1: مش عارف والله يا فندم، كل ما اجي افتح الموضوع معاه الاقيني ترددت، معرفش ليه.
0: غريبة
1: فعلا، في حاجة غريبة في عينيه تخوف الانسان من الكلام معاه.
0: بلاش اوهام يا سيد بوشي، عيني ايه وكلام فاضي ايه؟ انت اللي طول عمرك لبخة.
1: لبخة؟
0: تعرف بيت عبد الفضيل؟
1: بيته ايوه، العنوان موجود في ملفه بالتأكيد.
0: تروح له البيت؟
1: نروح له يا فندم.
0: خد له معاك ورد ما تنساش.
1: ورد؟ ورد ايه يا مدام سوزان؟ اللي زي ده الواحد يدخل له بصنية بسبوسة بالمكسرات.
0: هتروح له امتى؟
1: بكرة على طول بإذن الله.
0: ايوه بس الموضوع محتاج لشوية تكتكة برضو.
1: مفيش وقت، انا هروح له من غير تكتكة يا فندم.
0: الشحات الساعي هيجيب لك قهوة على حسابي، ادخل مكتبك واقفل عليك وتكتك على كيفك، بشرط تكون الليلة دي عند عبد الفضيل.
1: ايوه حاضر، بس يعني
0: خلاص

0: ايوه
1: لا مؤاخذه، مساء الخير.
0: العفو، مساء النور.
1: عبد الفضيل بيه موجود؟
0: مين حضرتك؟
1: قولي له شحاته لا مؤاخذه.
2: اهلا يا شحاته، اتفضل.
1: اهلا بيك يا بيه.
3: حسين
4: ايوه بس تلما اشوف الموضوع.
2: اعلن اشحاته خطوه عزيزه.
1: الله يعز مقدارك يا مؤاخذ.
4: اعملي شقه وجيده. انت اشحاته كل كلمه تقول والله لا مؤاخذه.
1: لازم يا بيه.
4: لازم لازم ليه؟ لا مؤاخذه دي ما تتقالش الا في مناسبتها.
1: شوف يا بيه.
4: نعم.
1: الواحد مننا لا مؤاخذه لما يبقى على قد حاله في الكلام ويتكلم مع البهوات المتعلمين اللي زيك، الواحد يخاف يغلط، يقوم يعمل ايه بقى؟ يتكلم برضه زي ما هو عايز، يقول اللي في نفسه كله، بس ايه؟ كل كلمتين تلاتة يروح لطع وراهم قلت لا مؤاخذة دي. اديها يا بيه لا مؤاخذة وقول، ولا ممكن ابدا حد يزعل منك. ليه؟ قلت لا مؤاخذة.
4: ايوه. والله كانت فايتة عليا.
1: لا لا يهمكش يا بيه، يموت المعلم ولا يتعلم لا مؤاخذة.
4: صح الكلام. ايه بقى اللي انت جايبه معاك؟
1: دي صينية بسبوسة بالمكسرات تستاهل بقك يا بيه.
4: وليه التعب ده بس لا مؤاخذة؟
1: لا ما هو مش انا اللي جايبها لا مؤاخذة، انا مرسال بس لا مؤاخذة.
4: مرسال؟ من مين يا شحاتة؟
1: من محمود بيه البوسي لا مؤاخذة.
4: مدير الإدارة؟
1: بيسلم عليك كتير السلام وبيقول لك هو عازم نفسه على كوباية شاي في بيتك الليلادي لا مؤاخذة. خلي بالك من نفسك يا بيه، العالم دي ما تعملش كده غير بسبب كبير قوي، وانا خايف عليك لا مؤاخذة عشان انا مؤاخذة يعني حبيتك لله في لله كده.
4: ما توصيش حريص يا شحتة ولا مؤاخذة.

0: وسهلا يا بوشي بيه، شرفت بيتنا ونورت.
1: منور بصحابه يا هانم. عبد فضيل، مراتك دي عبد فضيل؟
2: ليه؟
1: ابدا، مجرد سؤال، اصلا كنت عايزك في كلمتين على انفراد.
2: اعملي شقاوة جديدة.
1: عبد الفضيل.
2: نعم.
1: من حسن حظك يا عبد الفضيل ان الموظف المسؤول عن التشغيل بتاع الكمبيوتر دخل المستشفى عشان يقبل الزايدة.
2: ده بقى من حسن حظي ازاي؟ ومن حسن حظ الجراح مثلا؟
1: اصل انت هتستلم مكانه.
2: وماله، لحد بيطلع بالسلامة ويرجع يستلم شغله.
1: يعني موافق يا عبده؟
2: موافق طبعا، هرفض حاجة زي دي ليه؟ اهو كله شغل.
1: يبقى الف مبروك، كسبت 4000 جنيه.
2: 4000 جنيه؟ ازاي؟
1: اهي ازاي دي هي مربط الفرس.
2: لا بقى، نحب نشوف الفرس مربوط فين.
1: شوف يا سيدي الموضوع وما فيه، قول لي الاول.
2: نعم.
1: ايه الشراب المقطوع اللي انت لابسه ده؟
2: ده مش مقطوع، ده صيفي.
1: صيفي؟ تبا لك ايها الفيلسوف الساخر الجربوع.
2: جربوع؟
1: قصدي صعلوك.
2: كده تبقى صلحتها يعني؟ هم الاتنين قلع من بعض.
1: دمك زي العسل يا عبد الفضيل.
2: ممكن بقى ندخل في الموضوع.
1: الموضوع هو ما فيه ان الشركة متعودة تعمل مسابقة كبرى ذات جوائز كبرى لجذب العملاء.
2: مفهوم.
1: الجائزة الاولى السنة دي سيارة فخمة ضخمة تمنها 24000 جنيه.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية بالكرامة ساعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويل،
0: يوسف حجازي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أخي المستمع الكريم، يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى ومع موضوع الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ الدعاء السلاح المعطل، السلاح الذي يمتلكه المؤمن لا يمتلكه غيره. فما أحوجنا أن نقف وقفة فيها من التدبر والعظة مع الدعاء. ما منا إلا وله حاجة، فكم من منا معه مريض يريد أن يشفى، أو عليه دين يريد أن يقضى، أو عنده حاجة يريد أن تقضى حاجته. فيا أيها المريض، ويا أيها المديون، ويا أيها المكروب، ويا أيها المغموم، ويا أيها المظلوم، ويا أيها المهموم، يا أيها الفريق الفقير والمحروم، أيها العاصي ويا صاحب الذنوب، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، يا من تشكو من العشرة الزوجية، ويا من تبحث عن الذرية والولد، ويا من تبكي من عقوق أبنائك، يا من تريد إصلاح حالك. يا أصحاب الحاجات جميعا، صغرت حاجاتكم أم كبرت؟ كثرت أم قلت؟ ما أحوجنا أن نلتجئ إلى الله عز وجل، وأن نمد أيادينا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو السميع القائل جل في علاه: وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. الله جل وعلا يطلب منا أن ندعوه وأن نسأله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين من يترك الدعاء. فما أحوجنا وكلنا أصحاب حاجات أن نقرع أبواب السماء، وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ونطلب منه مغفرة الذنب وستر العيب وقضاء الديون وشفاء المرضى وغيرها من الحاجات التي يقضيها سبحانه وتعالى. واقرع باب ربك وقل: فقير جئت بابك يا إلهي، ولفت إلى عبادك بالفقير، غني عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك بالفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسب العون من رب القدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسب العفو من رب الغفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسب الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. وقد علمنا الله عز وجل في كتابه العزيز أن نلتجئ إليه وأن ندعوه ليلا ونهار، وضرب لنا الأمثلة عن أولئك الذين عاشوا في الدنيا ذاكرين الله، يسألون الله عز وجل رغم أنهم هم خير الناس وأفضل الناس، الأنبياء المصطفون الأخيار. ما تركوا الدعاء على أي حال من الأحوال. هذا نوح عليه السلام يشكو أمره إلى الله جل وعلا يوم أن كذبه قومه وسخروا منه واستهزأوا به، فما معه إلا أن يرفع الدعاء إلى ربه أن ينصره على أعدائه. قال جل وعلا: ودعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال: ففتحنا أبواب السماء. بعد هذا الدعاء الذي رفعه نوح إلى ربه، فتحت أبواب السماء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بل ها هو يونس بن متى عليه السلام يوم أن ألقي في البحر والتقمه الحوت، فصار في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في موضع لا يراه إلا الله الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. فرفع الشكاية إلى الله، لم يناجي أحدا، لم ينادي بشرا، بل نادى الله الكبير المتعال. فقال الله عز وجل عنه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى، أي دعا الله عز وجل، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو في بطن الحوت في أعماق البحار، من له هناك غير الله؟ يعلم علم يقين أن الله يسمعه ويراه، فلذلك التجأ واستخدم الدعاء، فنادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعد الدعاء حق على الله أن يستجيب لمن دعاه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا أيها المغموم ويا أيها المهموم لا تحزن أبدا مهما اشتد الكرب وضاقت عليك المحن والبلايا، الجأ إلى الله وحده وأعلن بصدق أنك عبده، واسجد لله في خشوع وردد بصوت مسموع وبدعاء خالص، واذرف بين يدي ربك الدموع فإنه هو السميع المجيب. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذا نبي آخر من الذين ما تركوا الدعاء قط، لعلمهم أن الله جل وعلا يستجيب لدعائهم ويعطيهم ما أرادوا. ها هو زكريا عليه السلام قد انقطعت ذريته، فقد صار كبيرا في السن، قد تقوس ظهره واشتعل رأسه بالشيب وضعف عظمه، وكان يريد ذرية وولدا. فيا من قد حرمت من الذرية وليس معك من ولد، الجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو المجيب. ها هو زكريا يصف الله عز وجل عنه أنه قد اشتعل رأسه الشيب وصار قد ضعف عظمه وصارت زوجته آقرا، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء فيه خفية وستر مع الله عز وجل، نداء خفية. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. رفع الدعاء إلى الله عز وجل، فماذا كانت النتيجة أخي المستمع الكريم؟ ماذا كانت النتيجة بعد أن قدم الطلب إلى الجواد إلى الكريم إلى الرحمن الرحيم؟ هغد طلبه، حاشا الله عز وجل أن يمنع السائلين وأن يمنع الطالبين سبحانه وتعالى. فإذا هو في محرابه يصلي تناديه الملائكة وتبشره: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. فلا إله إلا الله، الله يبشره الذي لا يخلف الله ميعاد: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال تعالى في سورة أخرى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فما أحوجنا إلى الدعاء وإلى أن نلتجئ إلى الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا وأن يستر لنا عيبنا. نقف في هذا المكان لنكمل بإذن الله تعالى موضوع الدعاء في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا الذي ينفعنا وأن يزدنا علما، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك

نصيبا عسى حسن النصيب هنا يرتاح عرف المصطفى ويشم طيبا ما عزك طيب هنا تتنزل الرحمة كل له نصيبا عسى حسن النصيب.

حبيبا ويا نعم الحبيب.

بكير يعود الحياة.

رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبح النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي.

0: المركز الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأكارم، مستمعي أثير إذاعة المكلا، من ضباطي وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية وكل أهالينا في ربوع حضرموت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار.

الحمد لله الذي اصطفى الرجال لحماية الثغور وجعل الجندية شرفا وتكليفا. أيها المرابطون الأبطال، إنكم لستم مجرد أفراد يرتدون الزي العسكري، أنتم أمانة تمشي على الأرض، أمانة وطن بأكمله، بأرضه وسمائه، بأطفاله وشيوخه، بمستقبله وكرامته. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فما هي أمانة الأوطان؟ ولماذا العسكري هو حاملها الأول؟ أمانة الوطن ليست كلمة تكتب على جدران، هي عقيدة بينك وبين الله، ثم بينك وبين شعبك. أمانة الأرض، كل شبر من التراب الذي تقف عليه مستودع عندك، لا يفرط فيه. أمانة الأعراض، الأمهات والأخوات والبنات ينمن آمنات لأنك ساهر. أمانة الدماء، دم الشهيد الذي سبقك ودم زميلك الذي إلى جانبك، أمانة في رقبتك أن تنصره وأن تكمل الدرب. أمانة المستقبل، الأطفال الذين سيكبرون في وطن حر بفضل صبرك اليوم وثباتك. فالوطن ليس خريطة، الوطن هو الناس وأنت سياجهم. وكما أن للأمانة وجوها، فللخيانة أيضا وجوه أيضا. نحذرها: خيانة الواجب، النوم في نوبتك، التهاون في التفتيش، عدم التبليغ عن المعلومة. أمانة الأوطان بالإيمان والعقيدة، الأخوة العسكرية، زميلك هو أخاك، ظهرك سندك، استره، انصحه، احمله إن تعب. الوحدة لا تنكسر إذا كانت القلوب واحدة. القدوة الحسنة مع المواطن، أنت وجه الدولة، ابتسامتك، نزاهتك، احترامك للنظام، هذا كله جزء من حماية الوطن. إذن ما هو جزاء من صان الأمانة؟ له بشريان. من حفظ الأمانة فله بشريان في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا، العزة والكرامة ومحبة الناس ودعاء الثكالى والأيام لك في ظهر الغيب. أما في الآخرة، شهادة إن مت وأجر الرباط إن عشت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أيها الحماة، اعلموا أن التاريخ لا يكتب بالحبر، التاريخ يكتبه الدم والعرق والسهر، وأنتم اليوم تكتبون تاريخ هذا الوطن بصمودكم الأسطوري. لا تقل ماذا قدم للوطن، بل قل ماذا قدمت أنا للوطن. فالأوطان لا تحرس بالشعارات، تحرس بالرجال الصادقين. حفظ الله أوطاننا
وسدد رميكم أيها الأبطال وثبت أقدامكم. هم العدة عند الشدة وهم السناد عند النازلة.

الجاهزية هي عقيدة، تدريب، انضباط، معنويات عالية. الجاهزية البدنية قوة الجسم وقدرته على التحمل في أصعب الظروف. الجاهزية التدريبية إتقان المهارات القتالية والتكتيكية والتعامل مع السلاح. الجاهزية النفسية والمعنوية الإيمان بالقضية والثقة بالنفس والروح المعنوية العالية. الجاهزية الفنية واللوجستية السلاح الجاهز والإمداد والاتصال والنقل. القوة الجاهزة تسبق العدو بخطوة. ساعة واحدة من التأخر قد تكلفنا أرواحا، كما رأينا في عمليات خفر السواحل بحضرموت حين تم ضبط المتهمين خلال ساعة بسبب الجاهزية وسرعة الاستجابة. المقاتل المدرب على الإسعافات الأولية والإخلاء والإنقاذ لديه من الجاهزية ما تجعله يقدم الشيء الكثير لأرضه وناسه. الجيش المنضبط المستعد يبث الرعب في قلب العدو قبل إطلاق رصاصة واحدة. المعارك ليست ساعة وتنتهي. الجاهزية اللوجستية تجعلنا نثبت أياما وأسابيع. الجاهزية لا تأتي بالصدفة، تبنى يوما بعد يوم. التدريب المستمر، رفع الروح المعنوية، المناورات والواقعية، الانضباط الإداري، التوعية الوقائية والطبية. الجاهزية القتالية ليست خيارا، هي فرض عين على كل من حمل الأمانة. هي الدرع الذي يحمي الأرض والعرض، والسيف الذي يقطع يد العدو. إلى كل مرابط في الثغور، أنتم الأمل، وجاهزيتكم هي ضمان أمننا واستقرارنا.

أخبار قيادة المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. رئيس شعبة التوجيه المعنوية تفقد جاهزية لواءي حضرموت وشبام القتالية والمعنوية في دوحة. الطب الوقائي في شعبة الخدمات الطبية يختتم برنامجه التفتيشي والتثقيفي لشهر أغسطس بمحاضرة توعوية. من العناوين إلى التفاصيل. نفذ رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد يسر خير الله بخير الله خلال يومين متتاليين زيارتين تفقديتين إلى لواء حضرموت الجبال السود بلبنة بارشيد وإلى لواء شبام ومواقعه الخارجية في مديريتي دوعن والضليعة وعقبة عيزرة. وكان في استقبال العميد بخير الله لدى وصوله لواء حضرموت صباح يوم الثلاثاء الماضي رئيس عملية اللواء العقيد محمد أحمد باذروس وعدد من ضباط وأفراد اللواء. وبينما استقبله في لواء شبام صباح يوم الأربعاء الماضي قائد اللواء العميد عادل عبد الشيخ التميمي وعدد من ضباط اللواء. ونقل رئيس شعبة التوجيه المعنوي خلال زيارتين تحيات قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني إلى قيادتي اللواءين وجميع المنتسبين مشيدا بما لمسه من مستوى عال من الجاهزية القتالية والمعنوية والانضباط والروح الوطنية العالية ومثمنا الجهود المبذولة في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهما. وأكد العميد بخير الله أن قيادة المنطقة تولي الوحدات المنتشرة في مختلف مناطق المسؤولية اهتماما كبيرا وتحرص على المتابعة الميدانية لمستوى الجاهزية والأداء بما يضمن استمرار قيامها بمهامها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الالتزام بالواجب والانضباط العسكري يمثلان الأساس في تعزيز قدرة الوحدات على التعامل مع مختلف الظروف الميدانية. واستمع رئيس الشعبة خلال لقائه بقيادتي اللواءين والضباط والأفراد إلى شرح حول طبيعة المهام وأبرز الصعوبات والتحديات، وناقش السبل الكفيلة بمعالجتها وتدليلها ومتطلبات تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء، مؤكدا حرص القيادة على متابعة الاحتجاجات والعمل على تدليل الصعاب وفق الإمكانات المتاحة. وعقد العميد بخير الله لقاء مع ركن التوجيه المعنوي بلواء حضرموت العقيد عبد القادر الأحمدي، ولقاء موسعا مع ضباط لواء شبام جرى خلالهما مناقشة مستوى العمل التوجيهي وآليات تطوير الأداء الإعلامي والتوعوي. وألقى محاضرة توعوية لمنتسبي لواء شبام تناولت أهمية التكامل بين الجاهزية القتالية والمعنوية ودور اليقظة والانضباط والوعي في رفع كفاءة الوحدات وتنفيذ المهام بأعلى درجات المسؤولية. وشدد رئيس شعبة التوجيه المعنوي على أن التوجيه المعنوي لا يقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل يسهم مباشرة في ترسيخ القيم العسكرية وتعزيز روح المسؤولية والانتماء للمؤسسة العسكرية،
مؤكدا أن قيادة المنطقة تولي هذا الجانب اهتماما خاصا لما له من أثر في رفع الحالة المعنوية والنفسية لدى الضباط والأفراد. وفي إطار الزيارة للواء شبام، نفذ فريق من ضباط الشعبة برئاسة النقيب سليمان زيد باقروان والنقيب هيثم جمعان بلحول نزولات ميدانية إلى مواقع الهجرين والضلعة وعجزر، اطلع خلالها على أوضاع المنتسبين ونفذ أنشطة توعوية نقل فيها رسائل القيادة المتعلقة بالجاهزية والانضباط والوعي العسكري. وأشاد العميد خير الله بمستوى التعاون والتفاعل الذي أبدته قيادتا اللوائين ومنتسبوهما، مؤكدا استمرار النزولات الميدانية إلى جميع الألوية والوحدات التابعة للمنطقة والوقوف عن قرب على أوضاع المنتسبين واحتجاجاتهم بما يسهم في تعزيز الجاهزية الشاملة وتطوير الأداء ورفع مستوى الالتزام بالمهام والواجبات الوطنية.

اختتم فريق الطب الوقائي التابع لشعبة الخدمات الطبية بالمنطقة العسكرية الثانية صباح يوم الخميس الماضي برنامجه الميداني للتفتيش والتوعية الصحية لشهر أغسطس الجاري بمحاضرة توعوية حول الطب الوقائي وسبل الوقاية من الأمراض المعدية، أقيمت في قاعة الفقيد اللواء الركن عويضان سالم عويضان بمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا بحضور رئيس عمليات المنطقة العميد الركن محسن عبد الله بن علي الحاجة، وحيث تأتي المحاضرة في ختام سلسلة من النزولات الميدانية التي نفذها فريق الطب الوقائي على عدد من الألوية والوحدات والمواقع العسكرية بهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي والوقائي بين منتسبي القوات المسلحة والارتقاء بالبيئة الصحية داخل المعسكرات، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الأفراد ورفع مستوى الجاهزية القتالية والأداء العام. وخلال المحاضرة استعرض مفتش الصحة العامة بشعبة الخدمات الطبية بالمنطقة العسكرية الثانية المساعد أول عبد القادر محمد الصاعي عددا من المحاور المتعلقة بمفهوم الطب الوقائي وأهميته في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا أن الوقاية الصحية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على صحة منتسبي الوحدات العسكرية وضمان استمرارهم في أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار. وتناول المساعد الأول الصاعي أبرز الوسائل والإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من انتقال الأمراض المعدية، مشددا على أهمية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية والمحافظة على نظافة مواقع السكن والعمل والتعامل السليم والآمن مع مصادر مياه الشرب والأغذية، إلى جانب الاهتمام بمرافق الصرف الصحي والتخلص السليم من المخلفات باعتبارها عناصر أساسية في توفير بيئة عسكرية وصحية آمنة. كما تطرق إلى الإجراءات الواجب اتباعها عند ظهور حالات مرضية أو الاشتباه بوجود عدوى وأهمية سرعة الإبلاغ والتعامل معها وفق الإرشادات الصحية المعتمدة، بما يخدم من احتمالات انتقال العدوى ويحافظ على سلامة بقية الأفراد، مؤكدا أن الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع منتسبي الألوية والوحدات العسكرية. وأشار إلى أن المحافظة على النظافة العامة وتطبيق الإرشادات الصحية بصورة مستمرة لا تقتصر أهميتها على حماية الأفراد من الأمراض، بل تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الانضباط والجاهزية وتسهم في توفير بيئة ملائمة تمكن الضباط والأفراد من أداء مهامهم العسكرية بكفاءة واستمرار. وكان فريق الطب الوقائي بشعبة الخدمات الطبية قد نفذ خلال هذا الشهر برنامجا ميدانيا شمل عدد من المعسكرات والمواقع العسكرية. كما عمل الفريق على رصد الجوانب الإيجابية وتحديد الملاحظات التي تستدعي المعالجة، إلى جانب حظر الاحتجاجات الضرورية لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالبيئة الصحية والحد من المخاطر الصحية والبيئية التي قد تؤثر في سلامة منتسبي الألوية والوحدات المستهدفة.

0: في ختام حلقتنا نجدد الفخر والاعتزاز بكل جندي وضابط يسهر على أمن الوطن، ونرفع أسمى آيات التقدير لشهدائنا الأبرار وجرحانا الأبطال، ونؤكد أن الوطن لن ينسى تضحياتكم. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات مشرف البرنامج المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية من الإعداد والتقديم أحمد عمر ووجدي ربيع، ومن الإخراج عبد السيد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لنبذ الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها.

0: المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: إذاعة المكلا تقدم.

0: الحواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يقدم ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القيطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: عام 58 بداية ارتباطك بكوكب الصباح. من كان أبرز اللاعبين في ذلك الوقت والهيئة الإدارية للنادي؟ كان
1: الهيئة الإدارية كان رئيس تكرر الرئاسة النادي عبد الله عبد الكريم الملاحي، وبالمقابل في نادي شباب الجنوب محمد عني مخارش. فالتنافس كان على أشده، يعني نحن نعتبره تنافس شريف، ولكن شوية تجاوز حده أحيانا. يعني في
0: كان تنافس رياضي فقط، يعني
1: تنافس رياضي، ما كانت الجانب السياسي هذا ما كان وارد يعني أبدا، يعني إلا بعد 65 بعد 65 هكذا. وكانت نظرة طيبة يعني من سراد النادي على أساس أن يقيموا الاحتفال هذا المكلة لاعتبارات هذه. أولا أنهم يريدوا أن يكرموا بهذا الحفل الشاعر المحضار، لأنه هو لاعب في نادي الكوكب وعضو مؤسس يعني من يعني سابق خدمته للنادي كثير يعني، ودعم النادي كثير. فقالوا فرصة دعنا نحن نغني الأول مرة تغنى هذه في أغسطس 62. فالحفل هذا نجاح باهر بشهادة محمد جمعة خان الذي أكد لإحسان المحضار وسيد عبد النعيم والملاحي أنكم توفقتم الليلة، يعني نجحتم معي. وعدنا الحفل ليلة ثانية وكان دخل يعني، وجاء أحمد جمعة رئيس الندوة الموسيقية وعبد الرب إدريس وحضر السلطان عوض بن صالح القايطي، وأعطانا حنا السماح الليلة الثانية نقيم الحفل من أجل تحسين الدخل يعني، وهم يسمحون ليلة واحدة بس، مرة واحدة بس، أعطانا حنا الليلة الثانية هذا. طورنا وحصلنا دخلنا هكذا، انتقلنا إلى مبنى ثاني على الشارع متراك حنين، كنا في بيت مصالح كذا وراء مكفي. إذا حصلنا هذا المكان يعني قدرنا هذا نعمل الرياضيين طلباتهم هكذا، قدرنا يعني نتواصل من خلال المكان هذا وموقع استراتيجي يعني.
0: مستاجرين
1: طبعا مستاجرين.

0: يحصل النادي في ذاك الوقت على دعم من المقتربين؟
1: ابدا، لنا اعضاء يدعمونا احنا في الكويت والسعوديه، اعضاء يعني محدودين 4 نفر 6 نفر في الكويت، يمكن اكثر يعني في هذا. بفعل الانتصارات والجهد اللي يقدمه النادي هكذا وينتشر وياخذ شعبيه، كان الاعضاء هناك يفتخرون يعني، والراي العام والطليعه يعني تنشر اخبار النشاط الرياضي اللي يعتمد في الكؤوس اللي تحصد يعني.
0: يعني كان بين كوكب الصباح وشباب الجنوب كان يعني باعتباره تنافس شديد لما تكون فيه هناك مباراة،
1: جدا جدا، كما بين كوكب المكلا واتحاد المكلا، تغلق المكلا تغلق كل هذا، وهذه لما يكون بين شباب الجنوب وكوكب هذا كل الشهر تنتقل الى مشاهدة المباراة في التنافس هذا اوجد يعني بصراحة تطور سريع مضطرد وجماهير ودعم وتعدد أنشطة من الصفوف محبول الأمية. في هذه أضفنا الجانب الثقافي والاجتماعي في دستور النادي، عندنا نظام، نحن نظام رئاسي، نظام رئاسي القاعة تنتخب رئيس النادي، رئيس النادي يشكل هذا إدارته الهيئة الإدارية.
0: طيب أنت قلت تأسس الكوكب الصباح في 54 إذا محمد أيوب جمعة متى جاء للنادي؟
1: أيوب جمعة هذا جاء
0: التحق، متى التحق يعني؟
1: جاء التحق أيوب، جيت في 58 كنت موجود يعني، كنت لاعب يعني، هو قضى 6 سنوات في وجاء هذا ولا 12 سنة من
0: تريم،
1: من تريم، وقضى يقول 6 سنوات في تريم،
0: 18 سنة
1: وصل هذا يعني معناه شهر وسنه يعني، في لما كان مع التأسيس كنت موجود يعني، كنت واجد يعني، وارتبط بالدراسة في رباط النور حق العلامة السيد عبد الله بن عبد الرحمن.
0: نعم. كرم الأخلاق ولا
1: لا لا لا لا
0: رباط النور،
1: رباط النور
0: بعد ما استقال،
1: بعد ما استقال يعني. ف يعني أيوب أنا شاهدته في الشهر هذا كده يعني اشتغل كده يعني فني سياكل، فني هذا حق هذا المكاين الصيادين يعني، له شيء خبرة في
0: يعني اندمج في المجتمع الشهري أكثر من التريم يعني،
1: جدا يعني، أيوه جدا يعني.
0: هل احتضنت الشهر اكثر يعني؟
1: الشهر احتضنته اكثر بامانه، وهو ايضا يعني احب الشهر والشهر احبته يعني ما عاد يقدر يفارقها يعني، لا حتى الى درجه لما تحول الى هذا في شرطه مسلحه فني كهرباء، هو العبد المحبوب يسمونه الصاروخ يعني، هو لازم يروح على كل خميس سعيد، لازم
0: للشهر،
1: نعم لازم يعني. فالشهر حبته والناس يعني حبوه كلهم يعني، ويتمتع بخلق يعني روح رياضية طيبة والبسمة هذه ما

0: تعرفت على يوسف؟
1: تعرفت على يوسف 58 يعني. وخلاص يعني انسجبنا معه هكذا وبعد صراعات على أساس انتقاله يعني. الكل يطلب الود من الأندية الرياضية يعني.
0: انتقال لوين؟
1: هاي لأندية كل نادي الصعد. فأيضا أوصال باني هذا موجود هذا يعيش الصعد ونادي الاتحاد هو اللي في شباب مكلا وأخوه من المؤسسين شباب مكلا وصعدوا نادي الاتحاد ضج هذه المكلة كلها هذه انتقاله من الشباب إلى الاتحاد هذا ضج المكلة كلها الهيئتين الإداريتين حق الشباب حق المكلة هذا تسهر هذا إلى الساعة 11-12 كل هيئة هذا تشوف هذا يعني من الصعدة من الشد هذا يعني أتذكر هذا شكوا هكذا أن هذا وقع رئيس الجمعية الرياضية وقع في كما تقول في ليل دامس ونحن لازم نكون وقع هذا واحد كما تقول 60 أمام يعني وقع وشاع الخبر هذا كده هذا من ديسمبر هذا ونقول خلاص كده تكتف كده هذا ويكد وقع وتخلصنا يعني وصلت هذه إلى حراسة ومخبرين هذا يعني من فلان فلان ومن خرج عن فلان ومن سار مع فلان ضجة في يوم الموعد المحدد صليت الفجر في مسجد عمر وناديت الهيئة الإدارية تفضلوا تعالوا بني شرفية شاهي مكانت بزير وهاتوا عود شباب مكلة هاتوا عود حقكم وصعبكم لي طعاد مكلة هاتوا عود
0: باني
1: ويا شباب مكلة تعال شوفوا وأمام هذا أمام في مكانت بزير هذه الناس كل يوم تشوف كلهم جمهور هذا يعني إذا كنا راجل بزير باشاهي جم فمتواجدين خريت الاستمارة قلنا تفضل أخي يا عوض هذا حدا ألزمك حدا صبك حدا هذا حدا غراك حدا هكذا أنت برغبتك ما حد باغي شكر عليك باغي تحقق عليك هذا بل الاستمارة هذه خبرنا حنا يعني لا تعالوا يا اتحاد المكلة يعني سبتونا حنا وتهمتونا حنا أو تعالي شباب مكلة سبتونا حنا سبتونا على أساسنا حنا يعني جارينا الاتحاد ونحن وقعتنا قبل واحد يناير وقع بغيت شباب مكلة هذا ضجة بقوه هذا يعني ضجة كبيرة وعداء وكل واحد بيكل بالثاني زعل يعني كان لعبه بارز يعني أو كان جيد يعني فأيوب أيضا أتذكر ورد في أول تسجيل أمام رئيس الجمعية الرياضية كل كشف كل الرياضيين قدموا كشوفات أسماء الرياضيين عندهم هذه طلع بالصدفة هكذا مرتين طلع في كوكب مكلة وطلع في كوكب الشهر نحن قدمنا على أساس لعبنا يعني طلعوا ده لأصحاب فاستطاع رئيس النادي رئيس الجمعية الرياضية هذه بعد ما كيف هذا طلع بغى معاه من قال له قلت مع أصحاب الشهر وكان الشيخ عبد الكريم من لاحي هذا الشيخ عبد الكريم من بارحيم رئيس النادي يعني
0: كوكب المكلة
1: والله أثنى عليه أنا كنت موجود يعني أثنى عليه هذا قال له أنك وفي يعني بارك الله فيك أنك وفي يعني على كل هذا أصحابنا طلعوا على أساس أنه يعني يمكن يرغب عندنا هكذا قال لا بغيت مع أصحاب الله وقع مع أصحاب الشهر يعني. فكان أيوب وفي مع النادي والنادي هذا وفى وأضاف
0: النادي قدم لأيوب الكثير يعني ساعدوا يعني في الاستقرار
1: نعم كنا يعني نبحث له عن عمل يعني إلى درجة أنه يعني عندما نفشل في هذا نعطيه

إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة. أهلاً.

0: البرنامج الحواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بلعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. اخراج خالد احمد عامر. اشراف عام افراح محمد جمعه خان.
1: انتاج اذاعه المكلا 2019.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول أهلا بكم.

ونحو الشعر دعونا أحبتي نطرق بابه برفق ليجينا من خلف تلك البوابة شاعرها الكبير وفارس مداراتها سعيد فرج بحريز الذي غزرت شعريته تعويضا له عن أميته، فقد كان غزير العطاء الشعري رائع الصور البلاغية موفور المفردات الحضرمية يقول: والقرص عادوا ما نجح والشهر عادوا ما ثبت، في المال يا مبارك ولا في الحال والعمر الطويل، والشوف مبعد والعلايم عادها ما تفندت، ما بنسمي زقر لما قدر يضحك بالرجيل. تحدث هنا عن مرحلة تاريخية من تاريخ حضرموت عندما منحت رقما تحمله هو المحافظة الخامسة، ولأن القادم أمر مجهول ذكر بحريز هذا في رمزية: القرص عاد ما نجح، أي قرص الخبز ما زال ني، والشهر ما زال في غياه بالسماء لم يثبت، والتنجيم أيضا لم يأتي بخبر يفند الواقع والمستقبل. لكن هناك أمران ينبغي التنبه لهما: الأول أن خسارة المال أهون من خسارة النفس، وقد سارت مثلا بين الناس في المال ولا في الحال. الثاني نسميه المولود، يعني تسمية المولود. تسمية المولود تكون عند خروجه للدنيا حيا، وكما يقول الحضارم في المثل لخلق بنسميه. وهنا جمع بحريز بين حكمة المثل والنظرة التي لا تفاؤل ولا تشاؤم فيها.

وأعود أيها الأحبة للمثل مجددا. وفي المثل بلاغة الأجداد في اللفظ والمعنى، وهي حكم أرادوا بها قولا يغني عن الكثير من الكلام. ومثلنا اليوم يقول: الناس في مدودة وانت في تمدودة. والمثل الآخر: الناس في حقب وانت في شقب. إذا كانت مدودة هي أحدى قرى وادي حضرموت، كان لها دور في أحدى المآثر الحضرمية المتمثلة في جناصة الوول، فقد كانت مقر الحكام الذين يفصلون في قضايا جناصة الوول. فإن حجب قرية في نواحي الشحر، أما تمدودة فتعني من تمدد ونام نوما عميقا، وشقب هي قرية وهمية وضعت في المثل من باب الاتباع ليس إلا. ويقال كلا المثلين لمن يسير عكس التيار فيخالف الجماعة ويأتي بقول أو فعل مخالفا لهم فيما يقولون أو يقومون به من أعمال.

وعودة مجددا للشعر، ومن الشعر هناك تنبرئ الكثير من الأقوال الرصينة الحكيمة. فهذا الشاعر محفوظ باسويد يقول في إحدى أبياته: يدي ولا باقصها بالكاد من يعطيك يد، وبصبر حتى إذا اليمنى تلفخ على الشمال. بالفعل من ذا الذي يقص يده؟ هذا إذا نظرنا للبيت بمعناه الحرفي. ومن الذي يتخلى عن من يعتبرون له بمثابة اليد كالأبناء والإخوة؟ إذا فطنا للمعنى المجازي، لأنك لن تعثر على بديل لهم مهما سعيت ومهما بحثت وبذلت، لن يعطيك أحد مطلقا يده. لكن إن عكسك الوقت وشفت حالهم متقلب، وبدل النفع لك صاروا يضرونك، ما عليك إلا بالصبر، ما عليك إلا بالصبر عليهم، فهم بعضك ومنك وفيك، طبعا يقصد الأبناء والأخوان. وإن تلك منهم تلفيخ، أو ذلك منهم تلفيخ، أي أذى. فعزوة الإنسان عند الشدة هم أهله، وإذا أقصيتهم فمن أين تأتي بمثلهم؟ حتى وإن لم يكونوا كما تتمنى منهم، ثق أنهم عند الشدة سيكونون معك عونا لا عليك.

هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرمية.

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نخصصها للحديث عن قطاع مهم وحيوي ألا وهو القطاع السمكي. نستضيف في هذه الحلقة المهندس نادر عبد الرحيم باوزير، مستشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية وعضو مجلس إدارة هيئة المصائد السمكية في البحر العربي لمحافظات حضرموت وشبوة وسقطرة، والذي نضع عليه مجموعة من التساؤلات التي تهم القطاع السمكي والمواطن بشكل عام، تتضمن نبذة عن القطاع السمكي وأبرز التشريعات التي نظمته وأنواع الصيد، وبالإضافة إلى ذلك مجموعة من التساؤلات التي تهم المواطن والصياد والبيئة البحرية. فأهلا وسهلا مستشار.
1: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لإذاعة المكلة ومكتب وزارة الشؤون القانونية على عمل هذا البرنامج الخاص بالتثقيف القانوني، الذي في اعتقادي أنه المواطنين بأمس الحاجة للتثقيف الجوانب القوانية لكونها الضابط لإيقاع كثير من حياتنا اليومية وخطوات التنظيم في كل القطاعات بشكل عام، وقطاع الصيد وقطاع الأسماك بشكل خاص.

0: حبذا إعطاء نبذة عن القطاع السمكي عموما والجهات التي أنيطت بها مهمة حمايته وتنظيمه.
1: طبعا قطاع الأسماك هي كان يشمل تحت رأي وزارة الثروة السمكية، لكن قبل 4 سنوات تم دمج الحكومة وقطاع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لكونه يشكل قطاع غذائي واحد. طبعا العمل يتم في قطاع الثروة السمكية تحت إطار القانون رقم 2 الصادر عام 2006 الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها. طبعا هذا القانون يشمل 6 أبواب تتمثل في الآتي: الباب هيئة المهرة، هيئة البحر العربي، هيئة البحر الأحمر، وهيئة خاصة بأبحاث علوم البحار والأحياء المائية البحرية. ويشمل برضه هيئة الأبحاث هذا لديها مركز لتربية الأحياء البحرية للزراعة السمكي ومركز لمكافحة التلوث لقانون الصيد. هذا مجمل التشريعات.

0: إلى جانب إنشاء ومهام العمل وألغي في المحافظة الساحلية وشكلت هيئات التي أعطت مرونة وأدخلت السلطات المحلية والاتحادات التعاونية والاستثمار والشركات التجارية في مجلس إدارة هذه الهيئات ليكونوا شركاء في القرار ويكون العمل أكثر مرونة وتنظيما. بس للأسف طبعا صادف هذا 2013 بدت الأزمة السياسية عندنا والأزمة العسكرية تكون يعني أثرت على هذه الهيئات
1: ولا تحويل هذا القرارات إلى واقع
0: إلى فعالية أكبر. يعني طبعا هذا لا يخفاك يمر بكل فاصل الدولة خصوصا الأزمة الحرب هذا وأزمة المشكلة السياسية هذا يعني ثقيل. لكن فوق هذا لا زال المجال مفتوح من خلال هذه النقاشات والحوارات وطرح كثير من التقييمات لتحسين الوضع إلى الأفضل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بشمهندس بالنسبة لأبرز التشريعات والقوانين التي نظمت القطاع السمكي، هذه التشريعات تحدثت عن أنواع من الصيد، الصيد التقليدي والصيد الصناعي. ما المقصود بكل منهما وما الذي يميز كل نوع منه؟
0: طبعا التشريعات صنفت الصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد الصناعي. طبعا الصيد التقليدي هو ما هو يعمل من صفر إلى المجال مفتوح له بس له محاذير لحد الضوابط معينة، مثل القارب لا يزيد على 20 متر، لا تزيد المحركات البحرية على 3 متر صان، يمنع الترول والجر القاعي الوسائل الصناعية هذه اللي تعتبر يمنع استخدامها. هذا طبعا الهدف منه لأن هذه الصيد التقليدي دائما هو الاصطاد في منطقة تسمى منطقة الحضانة من صفر إلى 300 إلى 400، هذا المنطقة يكون فيها تواجد الأسماك، فبالتالي لازم تستخدم الوسائل التقليدية حتى لا تأثر على المخزون السمكي وحتى لا تأثر على الأسماك أثناء حملها للبيض. وهذا طبعا نظمها القانون بلائحة خاصة سمت لائحة الصيد التقليدي. والصيد الصناعي هو طبعا مربوط بموجب القانون أنه تجعله اتفاقية خاصة من مجلس الوزراء، تسمى الاتفاقية النمطية، ترفع بالوزارة توافق على مجلس الوزراء تحدد فيها مسافات اصطاد ما بعد 6 ميل بحري. طبعا هذا في السابق كان اصطاد 3 ميل بحري. الصيد الصناعي تقريبا كله مورد يعني نهائيا، لا ما في اي مورد عندنا مخصة الصيد الصناعي والصيد الساحلي. بل ان الوزارة الحين تسعى الى عمل تشريع الاصطاد بحري، هذا معمول الوزارة الاقتصادية مفتوحة حتى بعد 20 ميل اصطاد باعتباره مسافات بعيدة ولا تأثر على المخزون. بس الآن لا زال عادل يعني يتم فيه دراسة الموضوع، ممكن لو سمح بس ما يسمح بالوجهة لها يعني 500 أو 800. الآن يعني دراسة يتم فيه لجنة تشكل وتعمل تقييم الصيد ما بعد 20 ميل
1: بحيث أن الاصطياد الصناعي هذا لا يصطاد في أماكن الحضانة.
0: أيوة المكان القريب من الساحل الحيوية هذا محصور على الاصطياد التقليدي، وبرضه الاصطياد التقليدي له ضوابط معينة، احنا برضه نعاني من مشكلة معينة في الاصطياد التقليدي له ضوابط ورائحة خاصة تحدد يعني نوع الاصطياد والوسيلة ونوع الشبكة وفتحة الشبكة وطول الشبكة، هذه معايير موجودة كلها في لائحة الاصطياد التقليدي.
1: بالنسبة للضوابط والاشتراطات، ما هي أبرز الضوابط والاشتراطات التي تكفل تعزيز القطاع السمكي من جهة وفي ذات الوقت الحفاظ على البيئة من جهات أخرى؟
0: طبعا البيئة نحن شركاء ونحن من جهات وقوانين أخرى حكومية، مثلا هيئة الشؤون البحرية هي برضه لديها قانون خاص في حماية التلوث البحري في رمي أي زيوت أو في داخل البحر، هي لديها قانون ولديها عقوبات شديدة أشد من نحن. فيما يخص التلوث البيئة البحرية من مخلفات الأسماك، البيئة البحرية تتأثر بحاجات كثيرة. طبعا قانون البيئة 26 طبعا هو سيد القوانين في الجانب. طبعا دائما لما البعض يجيب لك عبارة يقول لك لا القوانين تتعارض، القوانين لا تتعارض، عندما تتعارض القوانين القانون الخاص هو الولاية في التنفيذ. طبعا نحن في السيد قانون الأسماك والحياة البحرية هو السيد عن قانون الجمارك، يعني في التهريب قانون الجمارك هو السيد في التنفيذ لأنه هذا عملية تهريب من ضرائب ومن رسوم. وفي نفس الوقت البيئة قانون البيئة 25 برضه له يعني ونحن كجهات حكومية نعتبر حلقات زي السلسلة، كل واحد من جانبه أنا يمكن أثبت المخالفة، كان يكون قانون البيئة عنده عقوبة شديدة هو يفرض على المخالف وطنت قانون البيئة. لكن نحن لا شركة، لكن صاحب البيئة صاحب أنه يتابع ما يحصل في البحر فيما يخص الاصطياد،

0: الفلوق بجنة الشؤون البحرية بواخر عندما ترمى حاجم قد أنه الشؤون البحرية عندها لأن هي تقيم القوارب وترخص المواصفات ومواصفاتها وسفن وهي تعتبر ضابط ارتباط حتى مع الانتربور الدولي في بعض الجرائم تمر عبر الحدود عبر البحار عبر الشؤون البحرية تعتبر الضابط أو الممثل للدولة بالارتباط بمثل هذه المخالفات سواء المحلية أو الدولية حين في سبيل من دولة أخرى وترمي عندك حاجة معينة وعبر الشؤون البحرية ممكن تتواصل عبر الانتربول الدولي تقدم تبلغات عليها تحاسب في سبيل المواني الأخرى يعني نتبلغ على السبيل المعنية اللي أثرت على البيئة البحرية إلى جانب طبعا نحن نطمع في الشؤون في الجانب البحري بالنسبة للأسماك عندنا نحن مركز مكافحة التلوث البحري في عدن ونحن نطرح الفكرة نحن إنشاء مركز التلوث البحري في مكلم في البحر العربي لأن الحين إحنا عندنا حادثة كبيرة حصلت قبل سنوات لأمبر زاوية ناقلة نفط تفجرت في ميناء الضبة وسر النفط حوالي 350,000 برميل يعني من منذ الشهر كانت الرياح غربية إلى قريب بن علي وقت مشكلة بس نحن هذا يعني خدمتنا احنا ظهرت الأبلينج هذا يا موسم الرياح وكانت سبحان الله في تصفية يعني طبيعية طبعا شكل تجان صفيت هذه السواح الورد فبالتالي الثاني شامبو وان هذا الفريق قدام مكلة وجنحت بالتالي جسم مكافحة التلوث البحري أصبح مهم جدا خصوصا الآن مع التهديدات الحوثية هذا تفجير خزانات النفط فأصبح يعني
1: يضاعف
0: مسألة إنشاء جسم مكافحة التلوث البحري في البحر العربي يمكن يكون مرة في المكلة يمكن مرة في الشارع منطقة مناسبة وسطية بعد أن تقدر من خلالها يكون في تدخل وخصوصا البيئة البحرية هذا أنا قبل سنوات قدمت ورقة عن هذا الحادث على البرج كان في مؤتمر العربي للصيد البحري وكنت حدثت انه كيف التعاون العربي في مكافحه التلوث لانه احيانا ممكن يحصل عندك مشكله ممكن النفط هذا مثلا يتسرب وانت تقول لعمان او تقول للسعوديه الدول المجاوره لك شاطئيا فقلنا كيف عمل يعني تعاون عربي في مكافحه التلوث البحري في المد البحري في العاصير لان هذا حالة كوارث طبيعيه وتنتج عنها حاجات كثيره ممكن فيها قاعد التعاون الاقليمي يعني مش على مستوى المحافظه او على مستوى البلد بل على مستوى البلد نحن في البحر العربي يربطنا عنا احنا وعمان وجزء من الصومال في هذه المنطقه كلها تلتقي متشاطه وتلتقي في مياه بحريه واحده.
1: باشمهندس بالنسبة للصياد والمواطن والبيئة البحرية هذه ربما هي ثلاثة أمور هامة كيف نستطيع أن
0: جميل جدا يعني ممكن نوسع لك ممكن يكون هو قانون عندنا خاص بها وعندنا قانون المنظمات يعني تنظم عملية الصيد بالنسبة للمحيط الهندي والبحر العربي يعني عملون كوتات معينة مش انه يعني انت في منطقة معينة تعمل جهد صيد كبير تأثر خصوصا الأسماك المهاجرة ونحن في البحر العربي المحيط الهندي عندنا أسماك مهاجرة كبيرة جدا كميات كبيرة من الأسماك المهاجرة تمر بالدول كلها فعملوا لها منظمة خاصة بدون التونة انك يعني يعملوا لك كوتة معينة فرض انك كذا ما تزيد عنه ما اذا زدت عنه يمنع بعدين الاسواق العالمية تمنع دخولها حتى لما تجي تصدر كمية محدد يقول لك زاد عن كذا ممنوع انك انت باعتبارك
1: استنزفت اكثر من
0: ايوه فقصدي هذه العلاقة هي علاقة يعني في النهاية ايش القوانين المحلية والاقليمية والدولية هي الضابطة لهذه العلاقات وطبعا وهذا فيه حراك واجتهاد بشكل مستمر بين المشرعين والفنيين وخبراء المصايد انت كيف تتوائم بين هذه الانشطه يعني المشرع يعمل القالب الخبير يعمل الضوابط والمتخصص في الاصطياد يعمل الطاقات اللي في امكانيه من خلالها يعني بحيث انك انت تزيد الانتاج وفي نفس الوقت ما تاثر على المخزون يعني هي هنا هذا
1: معادله تحتاج دقه يعني
0: في مؤتمر سنوي يعقد في الاتحاد الروسي هو بين روسيا والاسواق الصاعده وكان واحد من عناوينه يقول لك الدولة الناجحة التي تضبط المسافة بين العلاقة الخاصة والعلاقة العامة الحين شوف الكل يتكلم انه هو مظلوم يعني شوف ولكن لما تطبق النظام عليه هو اول واحد ما يزعل من تطبيق النظام للأسف شديد يعني شوف الاصطياد يعني

0: القصة هي عنده إشكاليات معينة، هي وسعر يعني معقول يواجه التكاليف العالية، لأن احنا عندنا مثلا الوجود ارتفاع بشكل كبير جدا. طبعا في أن هذه يأثر على قيمة السهم، لكن برضو القوة الشرائية ما تخليه يقدر يبيع بكثير، لأن الناس أكثر من كده ما عم يقدرون يشترون. تنظيم مزاد صالات الإنزال ومزاد العلني تعمل لها ضوابط محددة، بعد أن يكون في نوع من العدالة هو المزاد، يعني بعد أنه يطرح الصياد ويطرح سعر السعر المتوسط. عندنا بعدين حاجة ثانية اسمها لائحة الصادرات، يعني برضو نحن الصادرات يجب تنظيمها، يعني في أصناف معينة من على مثل تصديرها تكون طازجة بحيث أنك تقلل من الاستنزاف وتعطي فرصة للسوق المحلي، في نفس الوقت أنت ما تضغط عليهم كثير في الجيح. هذه المسافة شوية صعبة جدا، ضغط عليه كثير يصيح الصياد. إحنا كنت قلت له ممنوع تصدير مين، بيقول لك خلى السوق ما تستقبله كله ونسمعك للنساء. فالمسافة أقول لك دي هي حساسة طيب. والكل يصيح طبعا، المصدر يصيح لما تمنع التصدير والمستهلك يصيح لما تسمع بالتصدير. فدائما الضوابط والقانون هو المرجع. اللوائح ليش مشرع عليها القانون؟ لأنه في خطوط عامة، اللائحة فيها نوع ما مرونة سهل تعديل من مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية سهل تعديل من قرار الوزاري. هذا مثل الفتح والأغلاق، عطيت
1: فتح المواسم وأغلاق،
0: فتح المواسم وأغلاق، منع تصدير بعض الأصناف، هذه عطيت الصلاحية للوزير لأنه سهل نغيرها مثل السنة هذه،
1: هذا ما يكون في مرونة. يعني
0: اللائحة نفسها لتنظيم المزاد عطيت المجلس الوزراء، حتى أنه إذا في تعقيدات فيها شوية نرفع المجلس الوزراء نعدلها. القوانين يتكلم على خطوط عامة عن التنظيم، لأن هذا تعديل ما يتعدل في خلال سنة أو سنتين، يتعدل بعد سنوات طويلة يعني إذا صرت حاجة يعني غير سوية. فبالتالي الضابط هي اللوائح، لائحة المزاد، لائحة الصادرات، اسمه ده الاتفاقيات الإقليمية والدولية، برضه تعتبر هذه من التشريعات اللي نحن نلزم بها
1: موافقة الدولة.
0: طبعا ايوه، واللي موقع عليه الدولة هي طرف، نحن طرف في كثير من الاتفاقيات الدولية. كيف؟ فهذه هي الضوابط اللي تضبط المسافة. بعدين تفصيلات الدنيا في المحافظات فيها اجتهادات. نحن بالنسبة للسوق المحلي، انا قبل فترة كنا نوقف قدمنا دراسة للمحافظة انه انشاء مؤسسة محلية لتسويق الاسواق، يعني تنشا بين السلطة المحلية وزارة الثروة السمكية، السلطة المحلية تشرف عليها ماليا واداريا وفنيا، تشرف عليها وزارة الثروة السمكية. كنا على اساس بنقدم نموذج في حضرموت نسميه زي مؤسسة محلية المياه، بنعمل مؤسسة محلية تسويق الاسماك، يعني هي ممكن تنشا فيها ثلاجات وتشتري كميات معينة، لانه لازم تكون المؤسسات المحلية هي اللي تقوم بهذا الدور. القطاع الخاص طبعا هو معروف انه استثمار، يعني ما يلزمك انه بيشيل حاجه وبيبيعها برخيص، هذا كلام طبعا ما اتكلم كلام صريح صحيح يعني صحيح. لكن الدوله وتشريعاتها اللي هي المؤسسات المحليه هذا هي الجهات او مشرع عملها عشان تعمل يعني
1: تحفظ المصلحه العامه،
0: المصلحه العامه للشريحه اللي مستوى محدود الدخل، هذا لن يحميها الا القوانين وتشريعات الدوله. الدوله هذا نوع من مهام الدوله هي حمايه اكبر يعني شريحة محدودين الدخل. عندنا الاستثمار هو طبعا استثمار، كل من يجيب يدفع مبلغ معين عشان نحن نعمل له ضوابط. دائما حتى المستثمرين كان في فكرة ناقش انه انت مصدر لازم لازمك انك تفتح لك نافذة تسويقية محلية، تقدم لي خطة سنوية انك كم تسوق محلية مشان نسمع لك كم تسوق خارجيا. كيف هذا؟ بس قد يكون هذا في حضرموت يمكن تنفذ، لكن في محافظات الاخرى قد يكون ما فيه شركات لهذا. نحن نفكر نقول لماذا انت رجع النموذج في حضرموت ينجح ننفذه في حضرموت، يمكن هذا النموذج ما بينجح في شبوه مثلا او بينجح في سبطره، انما في شركاتنا ممكن نعمل لنا نموذج ثاني اخر. في المرونه في اللامركزيه، هذا بحيث انك كيف تفكر في تعمل حلول،
1: حلول ذات صبغه محليه،
0: ذات صبغه محليه، لان مقومات النجاح موجوده في محافظه ثانيه، قد تكون في مقومات ثانيه اخرى قد تنجح فيها اكثر من، مش كل المشكله حق ارتفاع الاسماك مش كلها في حضرموت تختلف، مقومات في شبوه تختلف، في عدن تختلف. فالافترض الحلول تكون هكذا في اعتقادي مشان تكون قابل للتنفيذ، اما انك تلاقي قرار عام يعني قطاع عام مش عارف الان ما يتقبلوا المجتمع والقوانين حقنا. احنا الان توجهت الدوله نحو السوق الحر، يعني الدوله ما تنشا شيء مؤسسات خاصه بها، انما تعمل مؤسسات تنظم العمليه وتراقبها. هذه من دور الدوله انت تراقب الاسعار، تنظم، توجد الكميات هذه باسعار معقوله عن طريق هذه الضوابط واللوائح والمؤسسات المحليه
1: طيب استاذ الاستفهام، بالنسبه ل أهم التحديات التي تواجه القطاع السمكي حاليا من واقع خبرتكم وتجربتكم، ما هي أهم التحديات حاليا؟
0: طبعا التحديات اللي واجهها القطاع الثروة السمكية في هذه هي تقريبا

0: مشتركة مع كثير من القطاعات تواجه نتيجة. نحن نتكلم بصراحة الدولة تمر بظروف استثنائية، يعني العملة أو الحياة نزولها هذا يؤدي إلى رفع جنون في أسعار البوارب والمحركات، يعني ترتفع أسعارها. الوجود اللي ارتفع، يعني نحن حاولنا نعمل حلول بدل الوجود مثل هذا. نحن قدمنا، أنا شخصيا تابعت مقترح ووافقت شركة الغاز توفر كمية من الغاز لمواقع الإنزال، بنبدأ يمكن نشن التجربة هذه في مدينة الشهر. محركات بحرية تمشي على الغاز، طبعا فارق كبير، يمكن حوالي 70% من كلفة الوجود بتنزل، يعني 7000 و 25000، يعني أكثر من 300%. هذه التجربة نحن نتأمل فيها إن شاء الله ننجح بنعملها في كل
1: محركات بالغاز،
0: بالوكالة تمشي بحرية تمشي بالغاز، واتفقنا مع بعض المنظمات اللي تقدم دعم لهذه المحركات. هي أهم شيء الغاز، شركة الغاز وافقت شركة الغاز أن توفر كمية الغاز لكل قطاع الأسماك كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية ممكن نوفر كمية الغاز لقطاع المزارعين، المرحلة الثالثة بنوفر كمية من الغاز لقطاع الصناعيين، لأن الثلاجات حتى بعض أغلقت، الديزل ارتفع أسعاره كثير أثر، أغلقت المصانع، يعني أنت يعني ضاعت من حوالي 300 فرصة أو 500 فرصة عمل كانت وزارة، يعني كثير من الثلاجات أغلقت، ما عاد بقدر يشتغل بعد كلفة الديزل عشان شغل ما قدر. ما نحن عندنا غاز موجود سعره مناسب جدا، منتج وطني ما يحتاج السعر العالمي ولا يحتاج. فهذا المقترح انا بصراحه كنت بدايه قبل سنتين رفعنا المقترح هذا، وكان يمكن اغلب الناس يقول يا ما وزير انت مجنون ما حد يوافق. الحمد لله الحين قبل فتره وافقت شركه الغاز انها توفر كميه غاز لكل المواقع، وبنبدا الحين بننفذها تقريبا في مدينه الشعر، وبنبدا على المكلا والسياره المناطق الرئيسيه الاساسيه لفلسطين، وان شاء الله يعني نقول هذا واحد من الحلول قد يحل يفكفك الصعوبات شويه على الكلفه العاليه للاصطياد، بتكون كلفه معقوله، وهذا بياثر على سعر الاسماك نفسها للمواطن. يعني انت بتيجي تقول له رخص على السعر، رخص للبترول، طبعا صعب انت الوضع الحالي البترول يجيب قطاع خاص، بتقدر تقول له نزل السعر ولا نزل.
1: هذا يقودنا سياده المستشار الى السؤال الذي نضعه بخصوص تسويق الاسماك. ما هي الاليات المتبعه اللي مساله تسويق الاسماك في مراكز الانزال، وهل هذه الاليات مقبوله؟
0: انا ساوضح حاجه، شوف نحن وزاره الاسماك دورنا ينتهي في صاله المزاد، البيع بالتجزئه هذا تدخل فيه سلطات اخرى زي مكتب الصناعه، السلطه المحليه، الاشغال العامه، نحن شركاء بس ليس مشرفين مباشره، نحن نشاطنا الاساسي ينتهي بعد المزاد، المزاد هو سوق جمله، سوق جمله ما يبيع ما بعد، والمشكلة هي من بعد المزاد إلى سوق التجزئة هنا ارتفاع أسعار كبيرة تكون فيها يشتغلوها. هي نحن لقينا فكرة ونعمل نشرها لنا أكثر من سنة نشرها، نطلع أسعار المزاد وتزاد فوق نسبة مثلا 60% 70%، هي ليه حسبة معينة البطن والكرش والرأس يشكل كده 5%، وكانت السلطات المحلية بداية متحمسين الموضوع هذا وشكلوا لجان أن هذا الموضوع الإشراف على التسويق الخاص قاعد تحت السلطات المحلية ومكاتب اللي تنضوي تحتها. نحن المزاد عندنا مباشر، نحن مشرفين على المزاد، توفر كمية على سعر المزاد، طبعا مشان ما ظلم الصياد ولا ظلم المشتري، نقول هو مزاد مثل ما يرسل، والاسعار بالمزاد كانت تكون معقوله، بس في التجزئه تكون
1: فيما بعد هو يبدا
0: يشتغل المحتكر ده. نحن قالوا لنا ما نقدر نحاسب المسوق، يحاسبه الصناعه، وزاره الصناعه عنده مكتب وعندهم قانون خاص، عندهم قانون خاص يحاسب اللي يحتكر الصيد او يرفع الاسعار الاصناف الاساسيه اللي تشترى مثلا من المزاد باسعار معينه وهو يبالغ فيها او يحتكرها بحيث مشان
1: مسؤوليه الصناعه
0: فيها. يعني قانون وزاره الصناعه الاشغال العامه السلطات المحليه في المديريات المامورين هذا لهم سلطات لمراقبه الاسواق لنا تقعد تحت اشرافهم. نحن ندخل من ناحيه فنيه الجوده كيف يعني هو صالح ثالث كيف، لكن المحاسب الاساسيه هي تكون من قانون. انا اقول لك الدوله هي حلقات، يعني انا في المزاد انا مسؤول عليها، انا اقدر اوقف الحصول في خلل في المزاد او في شيء اقدر احاسب، لان انا مشرف عليها مباشره على طول. بعد ما تطلع من المزاد هنا تتحول لسلطات اخرى هي تكون مشرفه،
1: تكمل
0: السلسله الحكوميه اللي على اساسها نحن ننزل نشر يوميا، الى اليوم ننزل نشر هذا كم اسعار المزاد سعره كذا في كل مواقع الانزال في الجمهوريه، ونعطيه الصناعه ونعطيه السلطات المحليه، وهم على ضوار يضيفوا النسبه المقبوله اللي تضاف فوق، بعدين يعملوا من هذا السعر فوق سعر المزاد مثلا 50% 70% 80% حسب كلفه المنطقه والوقت الزمني، يعني احيانا مع موقف الشحه احيانا شويه كذا ترتفع الاسعار،
1: وربما الموضوع يتطلب مرونه باعتبار انه هناك الكثير من الفترات يتراوح السعر ربما الموسم في موسم يزداد في موسم يقل.
0: هو معروف موسم الرياح نهاية شهر 5 إلى شهر بداية شهر 9 هذا موسم رياح سنوين يرتفع فيه سعر. بس نحن حاولنا نضغط على الشركات هذا الحين مثلا شركة التميمي شركة بروم بدوا يفتحون نوافذ هذا حلت مشكلة كبيرة. كان في الطاز يوصل في الموسم هذا 10,000 يبيعون 5,000 6,000 لأنه مجمد عندهم كلهم مخزون وهذا ما يقدر ينفذه إلا صاحب الشركة. أما المقطع العادي ما يقدر يخزنه وهذا ما عنده قدرة ذاك والله معه تنين حوادث معه تلاجة صغيرة ما يقدر يسوي. إذا نحن عملنا ضغطنا على الشركات بدت التميمي هذه يمكن حول 6 محلات في المكلفة في الغيل فتح مع في الشهر بروم زيه فتح نحن يمكن السنة الجاية قادمة عند هذا كان طرحنا لهم طوعية يمكن نزوب إلزام بعدين الشركات لازم تفتح لهم كل الشركات المصدرين لازم يفتح لهم منافذ تسويقية في كل المحافظات اللي هم موجودين فيها.
1: ممتاز حلقة جميلة استمتعنا فيها برفقة مستشار نادر الوزير. أملنا أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة وموضوعات قادمة. حتى ذلك الحين لكم تحيات مكتب وزارة الشؤون القانونية ومن محدثكم محامي مجدي محفوظ بفطيم ومن منفذ الحلقة سالم اللقدي. والسلام عليكم ورحمة الله.

الإعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عليك يا محمد. محمد
1: ها ها شنو
0: وين رحتي
1: والله رحت ايام زمان شفتي.
0: ايوه بتخبرش شو دني بتخبرش فيه. خبريني منو
1: انت سمعتي كلمه كورتي اخر مره؟
0: كورتي
1: اه
0: ولا فستان نسمع لحين
1: فستان
0: معاشي انت بدي الحين انت سمعتي كلمه كتوره؟
1: لا
0: ما سمعت.
1: احنا نسمع نقول مطيبه
0: مطيبه ومندروه وشغله طويله عنده. لا ما هو كذا وبس عادش انت لك بتين حات الكتوره والمطيبه والكرته. لا دحين بنيات يتصلون بالتلفون حد من الشاري حد من الديس حد من الكودة حد من ريفيان. اما ما قلت ليش
1: يا بنت الحلال تعالي تعالي تعالي تعالي
0: ايش قلت ليش تقول قلت ليش؟ لا انا ما ابي
1: يا
0: سامعي بتحشيني بصب عليش كما بيدي. شوفي نحن اللي مكلاويين كلامنا حلو
1: وحاضر امي.
0: ذاك اليوم اسمع تجارتنا ده عمرها ما خطت المكلا راحت هنا تكلم صاحبتها هي من فوق تحت تحت عمرها كده 18 سنه البيت كان هيك ده.
1: ايوه
0: من دروعه تقول هذاك تقول لها انزين
1: انزين
0: انزين مثل احنا
1: وما نقولش الا خير.
0: ما انا سمعت الكلام ده
1: صلت بواحده نقول لصاحبتي من الشري ذاك اليوم متخبرها
0: ها عاد نحن بغتي نحن نروح الرحله. قلت لا انا ما ابي اروح. ما قلت ليش انا ما بروح.
1: بعدين قلت من معي؟
0: قالت لي كيه معش فطومة.
1: قلت لي فطومة من
0: ترى
1: الصوت تغرب عليه
0: والكلام
1: الكلام
0: غريب عيبتني.
1: قلت لي فطومة حقتني.
0: قالت
1: كان شوان ستيني.
0: قلت لها
1: تعدل اللسان
0: انت كلام ثاني ستيني كان المفروض ما تقولين ستيني.
1: ايوه
0: مالك نسيتي المفروض تقولين كده.
1: ايه
0: بعدين لو دي فطومة قلت لي هي فطومة عيب ليش هذا الكلام تيبينه عيب عيب حتى تبين كلام ما هو حقنا. نحن حضار كلاويين كلامنا وصيت وحلو حلو الناس تعشق حقنا اللهجة.
1: لهجتنا حلوة مفرداتها زينة وبعدين دحين تعلم
0: لك
1: وتعلم الكلام دحين ما عاد نحن مدارين من وين جابوه.
0: والله معني مداري والله العظيم يعني والله مستغربة في الناس على قولش كرتي مع أحد يقول
1: لا ما عاد سمعت آخر مرة سمعتهم توبوا من زمان
0: زمان حتى ما عاد نسمع كلمة كرتي. حتى دحين لما تدخلين الدكان وبتقولين لي بغيت كرتي
1: بيفقهم فيه شوال
0: شيء بيفقهم وفاهم شو فيه انه
1: كنت ايش من وين جابوش
0: انت وراش من مكان كده في الريف ولا من مكان كده هكذا بيقول لي شعبه وغاش تقولين كي لو سمحت الفستان دي معشي اسمه كرتي عنده
1: معشي كرتي
0: معشي كرتي معشي كواش
1: ايوه معشي كواش
0: ليه كواش معشي
1: احنا اللي جزمة
0: بعضهم عادوا جزمة جزمة
1: احنا كنا نقولها حدين
0: حدين
1: حدين
0: دحين بقول حتى حدين وراها هي ما هي يعني صح لا
1: نحن صادق
0: الحديون حدين يقولون
1: حدين
0: حدين
1: حدين
0: وين حقك الحدين وين هديك وين كواشك
1: ايوه
0: حدين احنا نقول
1: ايوه
0: بس دحين يعني كلمات دخيلة على البلاد هكذا وكلمات ما لناش فيها ولا يحقنا بس يرددونا اول حتى عن النظارة واي يقولون يا معمر
1: مباصر
0: مباصر
1: مباصر
0: دحين لا
1: لو يستهبلون بلي تلبس النظارة
0: هم
1: اربع عيون
0: هم اربع عيون شو تقول لها حرمة نظارة ضيف تقول لها ابو اربع عيون
1: مسكينة قلت
0: لها لابسك المباصر
1: يلا بهدفدف عاد ابغى تهدفسكو
0: والله شغل الحاصل محمدارين واي يقولون والاسنان دحين قد هلا اسنان مع ضروس
1: مع
0: اول لا اول ضروس
1: ايوه
0: ونخرى لا دحين ثاني عاد نقولون نوز دحين
1: ايوه
0: اشياء نفلا هلا نوز وير ار يور نوز يقولون للاطفال وير ار يور نوز
1: هي نخرة
0: دار من معش
1: نخرة هي
0: لا معشي نخرة لطول معشي نخرة المهم يا الله
1: كلامنا ماشي كما يا طنهو
0: يا طنهو والله وصل الكلام الشي المهم ان شاء الله يعني العادات هذه القديمه حقنا والتقاليد وكلامنا الحلو ده
1: هويتنا هي
0: الهويه حقنا دي نحن شايفين احنا بنقولها في الدار
1: ايوه
0: وبنخلي عيالنا يفهمونها وما يمنع انهم يفهمون الكلام يعني والفصيح كده
1: أيوة.
0: ما يمنع
1: ايوه
0: لكن حقنا بنقوله نحن
1: متعلمون دم تعلمون
0: ده ايوه
1: زين شلونه
0: تمام
1: ربي يحفظك
0: وياش ان شاء الله وعبا مش الحين مع السلامه له طيب حقنا حق اول حيابش
1: ونحي
0: ايوه كده حلو

وحكم لك ولا تعذبتي هالغالي أجهلا تعذبتي هالغالي وحكم لك ولا ودور له ولا

الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الأفاضل إلى نشرة الأخبار الرئيسة لهذا اليوم الأربعاء. نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بالرؤية اليابانية للشراكة مع اليمن ودول المنطقة وحماية أمن الممرات البحرية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشيد بجهود تعزيز العملية التدريبية والتعليمية بكلية الشرطة بحضرموت. الخنبشي يشدد على الالتزام بلوائح الصيد وحماية المناطق البحرية ذات الطابع الخاص. وكيل حضرموت الجيلاني يؤكد دعم السلطة المحلية لجهود مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. من المقدمة إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم سالم علي. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية أمس وزير الخارجية الياباني توشيمي يوتوسو موتيغيني للبحث في علاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وأفاق تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات، وذلك بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة. وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بوزير الخارجية الياباني والوفد المرافق له، وحمله نقل تحياته إلى القيادة اليابانية معبرا عن تقديره الكبير للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين القائمة على الاحترام المتبادل والبناء والتنمية. كما ثمن رئيس مجلس القيادة مواقف اليابان الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية كأحد أهم الدول المانحة، مؤكدا أن الدعم الياباني مثل استثمارا طويل الأمد في الإنسان اليمني وأولوياته الأساسية في التعليم والصحة والغذاء والبناء المؤسسي. وعبر رئيس مجلس القيادة عن تقديره للدعم الياباني لخفر السواحل اليمنية متطلعا إلى تعزيز وتطوير هذا الدعم في مجالات التدريب والمراقبة والاستطلاع والإنقاذ ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وأهمية توسيعه ليشمل مجالات الطاقة الكهربائية والمتجددة والانتقال بصورة أكبر من الاستجابة الطارئة إلى التعافي وخلق فرص العمل والإنتاج. وأشاد فخامة الرئيس بالتجربة اليابانية والنجاحات التي حققتها ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، بل باعتبارها واحدة من أهم نماذج التاريخ الحديث في قدرة الدول والمجتمعات على النهوض من آثار الحرب والدمار إلى الاستثمار في الإنسان والتعليم والمؤسسات وسيادة القانون. أكد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة وعضو من اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى بحضرموت الأستاذ طارق العكبري، أكد على أهمية توحيد الجهود والرؤى بين مختلف المكونات والشخصيات الحضرمية وتعزيز التواصل والتوافق حول القضايا التي تمس حاضر حضرموت ومستقبلها، بما يسهم في الوصول إلى مواقف مشتركة تستند إلى تطلعات أبناء حضرموت وتحفظ حقوقهم ومصالحهم. تم ذلك أثناء لقائهما اليوم، وتبادل أهمية التوافق الحضرمي في إطار المناقشات المناقشات التي تجريها لجنة التنسيق الأعلى بحضرموت. من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة بالتحركات والجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، مؤكدا دعمه الكامل لجهود التوافق والحوار الوطني الحضرمي ومساندته لكافة المبادرات الساعية لجمع الكلمة وتوحيد الرؤى بين أبناء حضرموت. وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار اللقاءات والتشاور بين مختلف النخب والشخصيات الحضرمية والاستفادة من خبراتها وتجاربها في دعم مسار التوافق والعمل المشترك بما يعزز حضور حضرموت ويخدم قضاياها في هذه المرحلة المفصلية. ارتفع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشية اليوم بمدينة المكلا على سير تنفيذ الخطة التدريبية والتعليمية في كلية الشرطة بحضرموت ومستوى انتظام البرامج الأكاديمية والتدريبية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الأمنية ورفع كفاءتها. جاء ذلك خلال لقائه مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن الدكتور صالح التميمي، حيث استمع المحافظ إلى شرح واف حول سير العملية التعليمية والتدريبية في الكلية ونتائج زيارته ولقاءاته مع وزير الداخلية، إلى جانب الجهود المبذولة لمتابعة التعزيزات المالية المتعلقة بخريجي الكلية وبما يسهم في استكمال الإجراءات اللازمة وتمكين الخريجين من الالتحاق بالعمل الأمني. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اهتمام السلطة المحلية بدعم كلية الشرطة وتعزيز دورها في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، مشيدا بجهود تعزيز العملية التدريبية والتعليمية بالكلية، مشددا على أهمية مواصلة العمل ومتابعة القضايا المرتبطة بالكلية وخريجيها بما يعزز جهود تطوير المنظومة الأمنية ورفضها بالكوادر المؤهلة. هذه الأنباء مستمعي الكرام تأتيكم من المكلا. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة لمهنة الصيد وتعزيز إجراءات حماية المناطق البحرية ذات الطابع الخاص بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامة الموارد البحرية ويضمن استمرار النشاط السمكي بصورة منظمة وآمنة. وناقش الخنبشي خلال ترأسه اليوم اجتماعا مشتركا ضم ممثلي الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي وقوات خفر السواحل وعددا من قيادات الجمعيات السمكية بمديرية الشحر. وتم في اللقاء مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالنشاط وأوضاع الصيادين وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم أعمال الصيد وحماية البيئة البحرية. وأكد المحافظ اهتمام السلطة المحلية بشريحة الصيادين وحرصها على دعمهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم بما يعزز استقرار نشاطهم ويحافظ على مصدر رزقهم، مشيرا إلى أهمية تنظيم عمليات الصيد وفق القوانين واللوائح النافذة وبما يحقق التوازن بين مصالح الصيادين وضرورة الحفاظ على المخزون السمكي، كما شدد على ضرورة تشديد الحماية والرقابة على المناطق البحرية ذات الطبيعة الخاصة ومنع الممارسات والوسائل التي تضر بالبيئة البحرية وتؤثر في مواطن الأسماك، مؤكدا أهمية استخدام وسائل الصيد المسموح بها والمناسبة لطبيعة المنطقة وحظر الوسائل والممارسات الضارة التي تهدد الثروة السمكية والتنوع الحيوي. ودعا المحافظ إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للمصائد السمكية وقوات خفر السواحل والجمعيات السمكية ورفع مستوى الوعي لدى الصيادين بأهمية الالتزام بالأنظمة المنظمة لمهنة الصيد والعمل المشترك لحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على جهود الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت ومستوى تنفيذ مهامها في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من المخاطر والتحديات البيئية بالمحافظة. واستمع المحافظ الخنبشي من المدير العام لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندسة نجوى بن زيدان، استمع إلى شرح حول أبرز أنشطة وبرامج الهيئة والجهود المبذولة في مجال الرصد البيئي وحماية التنوع الحيوي والحد من مصادر التلوث، إلى جانب الأعمال الرقابية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الدور الذي تطلع به الهيئة في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، مشددا على دعم السلطة المحلية لجهودها وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في معالجة القضايا البيئية والارتقاء بمستوى العمل البيئي في عموم مديريات ساحل حضرموت. ارتدى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه بمدينة المكلا، التقى عضو هيئة مكافحة الفساد بمحافظة حضرموت القاضي مسلم بن صميدة لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. وخلال اللقاء اطلع الوكيل الجيلاني على طبيعة أعمال الهيئة والجهود التي تبذلها في مكافحة الفساد وآليات التنسيق مع السلطة المحلية والمرافق الحكومية، إلى جانب أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز أداء الهيئة وفي مقدمتها تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين السلطة المحلية وهيئة مكافحة الفساد. وإعادة العمل بمضامينها بما يعزز أطر التعاون والتنسيق المشترك. وأشاد الوكيل الجيلاني بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في المحافظة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لعملها الرقابي وتعزيز دورها في المتابعة والمساءلة، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين الهيئة والمكاتب والمرافق الحكومية بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ النزاهة والشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. الخبر الأخير في هذه النشرة، ترأس وكيل حضرموت الشؤون الفنية المهندس زاهر بن قوار الكثيري أمس بمدينة المكلا جلسة فتح مضاريف مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية بالمعهد التجاري بفوة بحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتنافسين أو مندوبيهم المفوضين رسميا. وخلال الجلسة جرى فتح واستلام 17 عطان مقدما من الشركات والمؤسسات المتنافسة لتنفيذ المشروع، حيث قامت اللجنة بحصر وتوثيق محتويات المظاريف والوثائق والمستندات المرفقة في محضر رسمي وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيدا لإحالتها إلى لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي لدراستها والمفاضلة بينها. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة المختصة أعمالها وفق المعايير الفنية والمالية المحددة ورفع نتائج وتوصيات التقييم إلى اللجنة الرئيسة لاتخاذ القرار المناسب واختيار العرض الأفضل والأكثر ملائمة لمتطلبات المشروع، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ. وأكد الوكيل الكثيري أن مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية بالمعهد التجاري بوفوة يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية التعليمية والتدريبية بالمحافظة، ويسهم في توفير بيئة مناسبة للتأهيل والتدريب وتنمية مهارات الشباب والكوادر المتخصصة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل وتلبية احتياجاتهم المتنامية. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن البرنامج الاستثماري لمحافظة حضرموت، وفي إطار اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتهيئة المنشآت التعليمية والتدريبية بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات المحددة وتنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الجودة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد العامة ويحقق الأهداف المنشودة من المشروع في تطوير العملية التدريبية وتعزيز قدرات المعهد وخدماته التعليمية. مستمعي الكرام، من المكلا قرأت على مسامعكم نشرة الأخبار الرئيسة الكاملة والمفصلة لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. تحياتي قارئ النشرة سالم علي الشاحت، ومن منفذها مباشرة على الهواء الزميل المهندس أسامة عمر جابر، ومن محررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل المحرر

0: السياسية والمجتمعية والمدنية والشباب والمرأة والمستقلين وكافة أطياف أو كافة الطيف السياسي وأيضا المجتمعي والأكاديمي ليتبنى ويحمل هذا المجلس على عاتقه قضية ومشروع حضرموت السياسي. حضرموت التي همشت، حضرموت التي يبست، حضرموت التي حاول الكثير لطمس هويتها، فجاء اليوم الذي تنتصر حضرموت لمشروعها وتنتصر لقضيتها التي ناضل من أجلها الحضارة منذ مطلع القرن الماضي إلى اليوم، عبر مسارات متعددة من العمل السياسي ومن النضال الميداني لنيل حقوقهم واستعادة أيضا هويتهم الضاربة في جذور التاريخ. فالمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى اليوم أصبح حقيقة على أرض الواقع، وفي 31 من أغسطس سوف تتجسد هذه الحقيقة بإذن الله لتنتج مشروعا حضرميا سياسيا مجتمعيا يفخر به الحضارم بإذن الله في الحاضر وأيضا في المستقبل. خلال المؤتمر إن شاء الله الذي سوف يناقش المشروع السياسي للمجلس وأيضا رؤية حضرموت للحوار الجنوبي الشامل وأيضا ميثاق الشرف وأيضا الوثائق التأسيسية من النظام الأساسي وأيضا النظام الخاص بإعداد المؤتمر وعدد من الوثائق التي أقرتها اللجنة التحضيرية خلال فترة أعمالها منذ تشكيلها إلى اليوم، والتي يسد فيها وخلال هذه الفترة أعضاء اللجنة روحهم الحضرمية التي عرف عنها الحضارة، تلك الروح التي انتصرت لحضرموت وانتصرت أيضا لشعار حضرموت أولا الذي هو شعار المجلس. فهذه الروح الحضرمية كانت حاضرة خلال النقاشات، كانت مجسدة في تلك الآراء والأفكار التي تبادلها و يعني ألتف حولها كافة أبناء حضرموت وجسدوا هذه الروح الحضرمية أعضاء اللجنة من خلال يعني التوافق على هذه الوثائق وهذه وهذا المشروع وهذه الرؤية وفي فترة قياسية، في فترة قياسية لأن هذا المشروع وهذه الوثيقة حملت ما يتطلع إليه الحضارة كافة وعبر كافة المسارات النضالية التي شهدتها حضرموت. فهذا المشروع السياسي وهذه الرؤية الحضرمية لم تأتي من فراغ، وإنما هي جاءت نتائج لنضالات سابقة لعدد من المكونات وعدد من القوى الحضرمية في الماضي وفي الحاضر. فجاء المجلس وصحر هذه المشاريع وهذه الرعاة في بوتقة واحدة، وأيضا أضاف إليها عدد من الحقوق وأيضا عدد من المشاريع يعني من النضاط التي يتفق عليها الحضارة ويلتف عليها الحضارة وهي حق مشروع للحضارة. فحضرموت اليوم من خلال هذا المشروع تعلن أنها لديها مشروعها ولديها قضيتها الخاصة بها التي سوف تدافع وتنافع عنها خلال المسارات التفاوضية، سواء كان من خلال الحوار الجنوبي الشامل أو في أي مسارات سياسية قادمة على المستوى الوطني، وأيضا من خلال أيضا العمل مع المجتمع الإقليمي وأيضا المجتمع الدولي. وأقرب هذه الفعاليات أو هو المؤتمر الحوار الجنوبي الشامل الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، وسوف تستضيفه المملكة العربية السعودية التي تربطها بحضرموت علاقات استراتيجية وعلاقات حسن الجوار وعلاقات اجتماعية وتداخل، وأيضا نجتمع معها ونشترك معها في شريط حدودي كبير جدا. فالمملكة العربية السعودية هي السند لحضرموت خاصة ولليمن بشكل عام، وهي التي لديها أيادي بيضاء على المستوى التنموي وعلى المستوى الإنساني، وأيضا لها مواقف مشرفة في الجانب الأمني وفي الجانب العسكري. وهي الجار الوفي الذي دائما ما يكون إلى جانب الشعب الحضرمي بشكل خاص, وأيضا على مستوى الشعب اليمني بشكل عام, والمواقف على أرض الواقع تثبت ذلك. ونحن في المجلس أيضا ضمن أدبياتنا وضمن وثائقنا أكدنا على هذه العلاقة, وأيضا لدينا يعني بنود ولدينا أيضا يعني فقرات داخل البرنامج تؤكد على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية, وأنها علاقة جيوسياسية واستراتيجية, والحفاظ عليها وتطويرها وتعميقها هي ضمن أهداف المجلس وضمن أيضا أدبيات ووثائق المجلس, بالإضافة إلى أيضا الحفاظ على أيضا عمقنا العربي والإسلامي. ولم ننسى أيضا الجانب الدولي, نحن في حضرموت لدينا موقع استراتيجي جيوسياسي مهم جدا في على البحر العربي والمحيط الهندي, واليوم ما يحدث حولنا يثبت أهمية حضرموت, وهذه الأهمية الاستراتيجية التي يجب أن نستثمرها فيما هو مصلحة أمن المنطقة وأيضا أمن الملاحة على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي. لذلك اليوم الحضارم من خلال هذا المجلس الذي يدعو إلى وحدة الصف وأيضا إلى نبذ الخلافات وإلى أيضا توحيد الجهود وتوحيد الصفوف لخدمة هذه المحافظة وخدمة هذه الأرض حضرموت التي تستحق مننا جميعا أن نكون أوفياء لهذه الأرض, وأن نعمل جنبا إلى جنب. كل أبناء حضرموت في الداخل وفي الخارج عليهم أن يلتفوا حول هذا المجلس وأن يلتفوا حول هذا المشروع اليوم الذي يأتي في ظروف معقدة وفي ظروف استثنائية. اليوم لا مجال للتفضل, لا مجال نقول الخروج عن الصف. على الجميع أن يتوحدوا تحت هذا المجلس, لأنه هو مظلة سياسية لتوحيد الجهود. لم يأتي المجلس ليكون بديلا أو ليحل محل أي تيار سياسي أو أي قوى مجتمعية أو أي قوى أخرى داخل المجلس, بل جاء لينظم هذه الجهود ويوحد هذه الجهود ويستثمر هذه الظروف المهيئة لكي ينتصر الحضارم لمشروعهم وأيضا لقضيتهم. لذلك هي دعوة بأن يشارك الجميع في هذا المجلس, وأن يكون لهم صوتهم في الاجتماع التأسيسي. فالمجلس جاء وسوف ينبثق من القاعدة الجماهيرية والقاعدة الشعبية وأيضا القاعدة السياسية. يعني لن نقول أنه ليس هناك دور سياسي للقوى المجتمعية وأيضا القوى السياسية, بالعكس فدورها إيجابي, ومشاركتهم أيضا حاضرة وبقوة في هذا المجلس وفي هذا الاجتماع. لذلك نحن اليوم ندعو إلى أن تتوحد هذه الجهود وأن تتبلور في هذا المشروع, وأن يعلن الحضارة فعلا أنهم ينتصرون لمشروعهم وأيضا ينتصرون لقضيتهم. فلا مجال اليوم للفردية في أي مشروع سياسي. العالم كله يتجه إلى الوحدة, يتجه إلى إلى إلى إلى رص الصفوف, إلى وحدة الصف. ونحن اليوم في حضرموت نبشر هذه الرؤية وهذا المشروع تحت هذا الشعار, وهو حضرموت يعني حضرموت أولا. فلذلك نتطلع أن ونحن على ثقة أن الجميع سوف يكون لهم يعني دورهم وأيضا لهم مساهمتهم الإيجابية في نجاح هذا العرس الحضرمي الكبير الذي سيكون في 31 من أغسطس الحالي. لذلك نتطلع ونحن أيضا على ثقة أن الحضارم سيجسدون أيضا هذه اللحمة الحضرمية التي يعني ينظر إليها بقية المحافظات. في المجالس التنسيقية ليست في حضرموت فقط, وإنما هي الفكرة كانت في حضرموت, ومنبع هذه الفكرة كان مجالس التنسيقية كانت من حضرموت, قادها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت منذ مطلع يناير الماضي لتوحيد الحضارم تحت سقف واحد ولكي يتبنوا رؤية ومشروع واحد. والحمد لله كانت هذه الفكرة يعني أتت ثمارها وأكلها, و وهي اليوم أيضا تعمل على بقية المحافظات. ففكرة المدارس أيضا هي الآن موجودة، وهناك لجان تحضيرية إنشأت في عدد من المحافظات، من المحرة، في سقطرة، في أبين وبقية المحافظات الأخرى، والآن ينتظر وتنتظر وتتطلع بقية المحافظات لنجاح هذه الفكرة في حضرموت، وإن شاء الله تعطي حضرموت تلك الصورة التي عرف عنها في السابق، هي النموذج الذي يحتذى به، وإن شاء الله سنجسد هذا المشروع أو سنجسد هذه المقولة وهذه الفكرة بإذن الله إن شاء الله يوما من أعداد الاجتماع التأسيسي. شكرا جزيلا الدكتور عبدالعزيز صالح جابر عضو اللجنة التحضيرية.
1: انتهت متابعة الأخبارية آنسة سيدات سالة في ختامها، تحياتنا سعيد الحاج، علي عمرة، وعبد الله عيضة حسين.

0: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى لبظ خفي لا يخبو يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة مكلفة

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، البرنامج الذي نطوف فيه بين روائع الأغنية الحضرمية واليمنية، نستعيد من خلاله قصصا صنعتها الكلمة الصادقة واللحن الجميل، ونقترب من محطات خالدة في مسيرة شعرائنا ومبدعينا الذين تركوا لنا إرثا فنيا ما زال ينبض بالحياة

أيها المستمعين، نتوقف في هذه الحلقة عند واحدة من أجمل القصائد الوطنية التي كتبها الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، والتي تغنى بها الفنان الكبير كرامة سعيد مرسال، ثم أعاد تقديمها عدد من الفنانين لتظل حاضرة في ذاكرة الأجيال. إنها أغنية ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل، وهي ليست مجرد وصف لبلد جميل، بل رسالة صادقة تؤكد أن الإنسان مهما جال في بقاع الأرض وتأمل حضاراتها واستمتع بجمالها، يبقى وطنه هو الأقرب إلى قلبه، لأنه يحمل ذكريات الطفولة ودفء الأهل وأصالة الانتماء.

يفتتح المحضار قصيدته بقوله: حسك تغرك نيو دلهي وتلهي، عزك بلادك بها تأمر وتنهي، ومضاقبك عيش فيها صدرها لك وسيع. منذ المطلع يضعنا المحضار أمام حكمة عميقة، فهو لا ينكر جمال المدن ولا عظمة الحضارات، لكنه يحذر من أن يتحول الإعجاب بالغربة إلى نسيان الوطن. فالإنسان قد يرى في أسفاره ما يدهشه ويأسره، لكنه يبقى عزيزا في بلاده حيث المكان الذي يرفعه ويعرف أهله، وحيث يشعر بقيمته وانتمائه، ويزيد هذا المعنى جمالا حين يقول: ومضاق بك عيش فيها صدرها لك وسيع. وكأن الشاعر يؤكد أن الوطن مهما اشتدت ظروفه يظل أرحب من الغربة، وأن دفع الأرض والأهل لا يعوضه رخاء بعيدا عن الجدور. ثم ينتقل المحضار إلى أصدق مشاعر الحنين فيقول: ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل، اشتاق قلبي لها من حين يرحل، يذكر زمان الصبا وأيام عاده رضيع. يعترف الشاعر بجمال الهند، لكنه يؤكد أن جمال الوطن يظل مختلفا، لأنه ليس جمالا تراه العين فحسب، بل جمالا تسكنه الذكريات. فكلما ابتعد الإنسان عن أرضه عاد قلبه إلى أيام الصبا وإلى تفاصيل الطفولة وإلى البيوت والوجوه والأماكن التي صنعت أولى ملامح حياته. إنها لحظة حنين صادقة يختصر فيها المحضار مشاعر كل مغترب وكل مسافر وكل من أبعدته الأيام عن وطنه.

يصف المحضار حديث القلب فيقول: عين امتلت منها لكن فؤادي، ما في شي غير حبك يا بلادي، معاه بايشتري فوقه ولا بايبيع. في هذه الأبيات يفرق الشاعر بين ما تراه العين وما يحمله القلب، فقد تمتلئ العين بروعة المناظر وجمال البلدان، لكن القلب يبقى وفيا لوطنه، لا يساوم على حبه ولا يستبدله بأي جمال آخر. ولعل هذا هو السر الذي جعل هذه الأغنية تعيش في وجدان الناس حتى اليوم، لأنها لا تتحدث عن وطن بعينه، بل تعبر عن إحساس إنساني يشترك فيه كل من عرف قيمة الأرض التي نشأ عليها.

أحبائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى معاني هذه الأبيات الجميلة، يبقى السؤال الذي يبادر إلى الأذهان: كيف ولدت هذه القصيدة؟ وما المناسبة التي ألهمت الشاعر حسين أبو بكر المحضار لكتابتها؟ الإجابة يرويها الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد في مذكراته حين تحدث عن الرحلة التي جمعته بالشاعر حسين أبو بكر المحضار إلى الهند عام 1981 للميلاد. يقول علي ناصر محمد إنه زار الهند على رأس وفد رسمي، وحرص على أن يرافقه الشاعر حسين أبو بكر المحضار، كما حرص الوفد على زيارة أحد أشهر معالم الهند وهو تاج محل. ويضيف أنهم أقاموا في فندق بني على الطراز المغولي يطل مباشرة على تاج محل، وفي مساء 14 من الشهر كانت السماء صافية والقمر بدرا كاملا ينعكس ضوءه على الرخام الأبيض، فتحول تاج محل إلى لوحة ساحرة وصفها بأنها من أجمل المناظر التي وقعت عليها عيناه.

ويواصل علي ناصر محمد روايته فيقول: وقف الجميع مأخوذين بجمال ذلك المشهد، فالتفت إلى الشاعر حسين المحضار وسألته: ما رأيك بهذا الجمال الذي يفوق الخيال؟ لكن المحضار لم ينشغل بوصف المكان، بل التفت إليه مرتجلا: حسك تغرقني ودلهي وتلهي، عزك بلادك بها تؤمر وتنهي. ومنذ تلك اللحظة أدرك من كان معه أن المحضار رغم انبهاره بعظمة الحضارة الهندية كان قلبه معلقا بحضرموت واليمن، وأن أول ما نطق به لسانه لم يكن وصف الجمال بل التغني بالوطن. ويذكر علي ناصر محمد أن المحضار وصل نظم القصيدة بيتا بعد بيت، وكأنها كانت محفوظة في ذاكرته منذ زمن، مع أنها ولدت في تلك الليلة القمرية مستوحاة من روعة المكان وعظمة التاريخ وصدق مشاعر شاعرا لا يغادر وطنه قلبه مهما ابتعدت به المسافات.

المستمعين، بعد أن عرفنا كيف ولدت هذه القصيدة في تلك الليلة المقبرة أمام تاج محل، نعود إلى أبياتها لنكتشف كيف نقل المحضار مشاهد الرحلة بلغة شاعر جمع بين

يبلغ الانبهار ذروته، فالشاعر يقف أمام مشهد يخطف الأبصار حتى يخيل إليه أنه يعيش حلما لا واقعا. لقد بدت له الهند بما فيها من جمال الطبيعة وروعة العمارة وعظمة التاريخ عالما يفوق الوصف، حتى قال مدريد ذا صدق أو ذا حلم عابر. غير أن هذا الانبهار لم ينسيه وطنه، بل زاده يقينا بأن الإنسان يستطيع أن يعجب بجمال الدنيا كلها دون أن يتخلى عن حبه الأول لوطنه الذي يبقى ساكنا في القلب مهما ابتعدت المسافات. ثم ينتقل المحضار إلى تاج محل فيقول: التاج أعظم أثر في الهند خالد، من حب حد سار له راكع وساجد، والمات يبني على مثواه مبنى رفيع. إنها أبيات تختصر تاريخا طويلا في كلمات قليلة. فالمحضار يصف تاج محل بأنه أعظم معالم الهند ورمزا خالدا من رموزها، ثم يربطه بقصة الحب التي شيد من أجلها حين أمر الإمبراطور المغولي شاه جهان ببناء هذا الصرح تخليدا لذكرى زوجته ممتازة محل، ليظل شاهدا على الوفاء والإخلاص عبر القرون. ولم يكن المحضار يروي قصة تاريخية فحسب، بل كان يلفت الانتباه إلى أن الأعمال العظيمة كثيرا ما تولد من المشاعر الصادقة، وأن الحب الحقيقي يترك أثرا يبقى بعد رحيل أصحابه. ويواصل قائلا: الحب له معجزات التاج منها، وله قصص اسأل التاريخ عنها. ويؤكد هنا أن الحب الصادق قادر على أن يصنع المعجزات، وأن تاج محل ليس إلا واحدة من تلك المعجزات الإنسانية التي خلدها التاريخ، وبقيت شاهدة على قدرة الإنسان على تحويل مشاعره إلى

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضرتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.

0: نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج نبض الحنين.
1: أي المستمعين، بعد أن عرفنا كيف ولدت هذه القصيدة في تلك الليلة المقبرة أمام تاج محل، نعود إلى أبياتها لنكتشف كيف نقل المحضار مشاهد الرحلة بلغة شاعر جمع بين صدق الإحساس وروعة التصوير. يقول: الله يا الهند، ما هذه المناظر؟ مدريت ذا صدق أو ذا حلم عابر، عقلي علي طار واخشى إن قلبي يضيع. في هذه الأبيات يبلغ الانبهار ذروته، فالشاعر يقف أمام مشهد يخطف الأبصار حتى يخيل إليه أنه يعيش حلما لا واقعا. لقد بدت له الهند بما فيها من جمال الطبيعة وروعة العمارة وعظمة التاريخ عالما يفوق الوصف، حتى قال: مدريد ذا صدق أو ذا حلم عابر. غير أن هذا الانبهار لم ينسيه وطنه، بل زاده يقينا بأن الإنسان يستطيع أن يعجب بجمال الدنيا كلها دون أن يتخلى عن حبه الأول لوطنه الذي يبقى ساكنا في القلب مهما ابتعدت المسافات. ثم ينتقل المحضار إلى تاج محل فيقول: التاج أعظم أثر في الهند خالد، من حب حد سار له راكع وساجد، والمات يبني على مثواه مبنى رفيع. إنها أبيات تختصر تاريخا طويلا في كلمات قليلة. فالمحضار يصف تاج محل بأنه أعظم معالم الهند ورمزا خالدا من رموزها، ثم يربطه بقصة الحب التي شيد من أجلها حين أمر الإمبراطور المغولي شاه جهان ببناء هذا الصرح تخليدا لذكرى زوجته ممتازة محل، ليظل شاهدا على الوفاء والإخلاص عبر القرون. ولم يكن المحضار يروي قصة تاريخية فحسب، بل كان يلفت الانتباه إلى أن الأعمال العظيمة كثيرا ما تولد من المشاعر الصادقة، وأن الحب الحقيقي يترك أثرا يبقى بعد رحيل أصحابه. ويواصل قائلا: الحب له معجزات، التاج منها، وله قصص اسأل التاريخ عنها. ويؤكد هنا أن الحب الصادق ليس إلا واحدة من تلك المعجزات الإنسانية التي خلدها التاريخ، وبقيت شاهدة على قدرة الإنسان على تحويل مشاعره إلى أثر خالد تتناقله الأجيال. ثم يختتم هذه اللوحة الشعرية بصورة بديعة فيقول: توقفت ريشة الرسام وعي المذيع، وهي صورة بلاغية رفيعة أراد بها المحضار أن يقول إن جمال ذلك المشهد يفوق قدرة الرسام على رسمه، ويعجز المذيع أو الواصف عن نقل روعته بالكلمات. فكأن الفن واللغة يقفان صامتين أمام عظمة ما تراه العين. أحبائي المستمعين، لعل سر خلود هذه الأغنية أنها لم تكن مجرد وصف لرحلة أو لمدينة أو لمعلم تاريخي، وإنما كانت رسالة إنسانية صادقة تؤكد أن حب الوطن لا يتعارض مع الإعجاب بجمال العالم، بل يزداد رسوخا كلما اتسعت تجربة الإنسان ورأى من حضارات الأمم ما يدعوه إلى التأمل والإعجاب. لقد عاد المحضار من الهند بقصيدة خالدة لم يخلد فيها تاج محل وحده، بل خلد أيضا معنى الانتماء والوفاء للأرض والحنين الذي لا يغادر قلب الإنسان مهما تنقل بين البلدان.

أعزائي المستمعين، تبقى أغنية ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل واحدة من أروع ما جادت به قريحة الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، لأنها خرجت من تجربة صادقة فجمعت بين جمال الشعر وروعة الصورة وصدق الإحساس، وأوصلت رسالة خالدة مفادها أن الوطن ليس مجرد مكان نعيش فيه، بل هو ذاكرة الإنسان وهويته وجذوره وأول نبض يسكن قلبه. ما أجمل

نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج نبض الحنين. نأمل أن نكون قد وفقنا في إلقاء الضوء على قصة هذه القصيدة الخالدة ومعانيها والظروف التي ولدت فيها لتظل شاهدا على إبداع شاعر حضرموت الكبير حسين أبو بكر المحضار. إلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله مع قصيدة وأغنية أخرى من روائع تراثنا الحضرمي الأصيل، تقبلوا أطيب التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة انطلاق مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج العربي المقامة في السعودية في نسختها 27، وتقام للمرة الأولى في مدينة جدة خلال الفترة من 23 من سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026 بمشاركة 8 منتخبات خليجية تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل. وحددت اللجنة المنظمة أسعار تذاكر مباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والنهائي في 4 فئات، تبدأ من 45 ريال سعوديا للفئة الرابعة و 71 ريال سعوديا للفئة الثالثة و 97 ريال للفئة الثانية و 120 ريال للفئة الأولى، فيما تبدأ أسعار فئة بريميوم من 243 ريالا، بينما تبلغ أسعار فئة ذهبية 300 بينما تبلغ أسعار الفئة الذهبية 355 ريال والفئة الفضية 315 ريال، وذلك في جميع المباريات. عقد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي لقاء الأول مع قيادات ورؤساء الاتحادات الرياضية بالساحل لمناقشة واقع الرياضة وسبل النهوض بالألعاب المختلفة خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل اللقاء أشاد المدير العام بالنتائج الملموسة والبطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مثمنا الجهود المبذولة في استمرار الحركة الرياضية، ومؤكدا في هذا الصدد أن المكتب بصدد إعداد خطة شاملة لإعداد برمجة الأنشطة والبطولات للوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز. احتفت إدارة نادي تضامن حضرموت برئاسة ليدور سعيد أحمد الديني بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري عقب الانتصار المستحق الذي حققه الفريق على هلال حديدة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدور اليمني الممتاز. ونظمت إدارة النادي وجبة عشاء جمعت الرئيس الدكتور سعيد الديني ونائبه المهندس نائب بن شملان والأمين العام المهندس محمد بحبارة وأعضاء مجلس الإدارة باللاعبين والجهاز الفني والإداري إلى جانب الطاقم الإعلامي للنادي في أجواء عكست روح الأسرة الواحدة. بات المغربي أيوب بوعدي نجم ليل على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد. ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب وسط جديد، وقع اختياره على بوعدي لتعويض الرحيل المحتمل الأسباني رودري صوب برشلونة الذي تم بالفعل. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن صفقة انتقال رودري إلى برشلونة قد تمت ويتبقى فقط الإعلان الرسمي. من جانبه ذكر الصحفي الإيطالي رومانو خبير الميركاتو أن مانشستر سيتي يستعد الآن لحسم صفقة ضم أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، وذلك بعد بيع رودري إلى برشلونة. حسب النادي الأهلي المصري موقف حارسه ضم أيوب بوعدي من ليل الفرنسي وذلك بعد بيع رودري إلى برشلونة. حسب النادي الأهلي المصري موقف حارسه الدولي مصطفى شوبير بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته. وبحسب موقع أفريكا فوت تلقى النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة عرضا من نادي نور شيران الدنماركي بقيمة 2,500,000 دولار للتعايد مع مصطفى شوبير. كما تلقت إدارة النادي عرضا آخر من أحد الأندية التشيكية في إطار مساء عدد من الأندية الأوروبية لضم الحارس المصري خلال الميركاتو الصيفي. ورغم تعدد العروض فإن موقف الأهلي يبدو واضحا بعدما قررت إدارة النادي استبعاد فكرة رحيل مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الحالية باعتبار الحارس الدولي إحدى العناصر الأساسية في صفوف الفريق للموسم المقبل. فتح نادي الهلال السعودي خزائنه من أجل التعاقد مع مهاجم جديد من منتخب إنجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الصحفي الإيطالي رومانو أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا لأستون فيلا من أجل التعاقد مع مهاجمه الإنجليزي أولي واتكينز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح رومانو في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع إكس أن النادي السعودي يعرض على نظيره الإنجليزي الحصول على 45 مليون يورو شامت الإضافات من أجل حسم الصفقة. فجرت تقارير صحفية تركية مفاجأة بعدما أشارت إلى احتمالية انضمام الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي إلى صفوف طرابزون سبور ليلحق بالمصري محمد صلاح في خط الهجوم. ويبدو مستقبل بنزيما مع الهلال غامضا. تحدثت تقارير صحفية عدة عن إمكانية فسخ عقده قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية. ويرغب الهلال في التعاقد مع مهاجم جديد بطلب المدرب سيموني إنزاغي. وتبرز أسماء مثل هاري كين وواتكنز وفيكتور أوسمين. من جانبه ذكر الصحفي التركي الشهير سابو نوكو غولو عبر حسابه على منصة إكس أن طرابزون سبور دخل في مفاوضات مع بنزيما لضمه هذا الصيف. كشفت تقارير صحفية تركية أن أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كاروس اعتنق الإسلام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد والمنتخب البرازيلي إلى جانب تجربته السابقة مع فنربخشة التركي. وبحسب الأنباء التي نشرتها أكثر من صحيفة تركية فأن روبرتو كارلوس البالغ من العمر 53 عاما اعتنق الإسلام قبل نحو 4 أسابيع بعدما نطق بالشهادتين خلال لقاء جمعه بالشيخ جهاد حمادة أحد الشخصيات المعروفة في أوساط الجالية الإسلامية في البرازيل. وفق الرواية المتداولة كان روبرتو كارلوس قد توصل مع الشيخ جهاد حمادة منذ فترة قبل أن يزوره في البرازيل قبل نحو 4 أسابيع. يبدو البرتغالي جواو كانسيلو ظهير الهلال السعودي الكثير من الجهد من أجل تحقيق طموحه بالعودة مجددا لصفوف برشلونة. وتبدو الساعات الأخيرة وكأنها تقترب من العودة للبارسا، الأمر الذي سيجعله في الوقت نفسه لاعبا مميزا في النادي وفي كرة القدم بشكل عام. وذكرت صحيفة دوبرتيفو ستكون هذه المرحلة الثالثة لكانسيلو بقميص برشلونة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه اضطر هذا الصيف إلى العودة إلى تدريبات نادي الهلال بشكل مؤقت. وشهد برشلونة عودة عدد من اللاعبين بارزين الذين غادروا النادي ثم عادوا إليه لاحقا، لكنهم عادوا في فترتين. نتائج مباراة الأمس في كأس خادم الحرمين الشريفين، الدرعية يخسر من النصر ب4 أهداف لهدف، والفيصلي يخسر من نيوم ب3 أهداف لهدف، والجبلين يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد، والنجمة يخسر من الاتحاد ب3 أهداف دون رد، والأخدود يتغلب على الخليج ب2 أهداف دون رد. ونتائج المباراة الودية، هاينهايم يخسر من بايرن ميونخ ب4 أهداف لهدفين. مباريات اليوم الأربعاء: في الدور اليمني العروبة مع اليرموك في 4 عصرا، وفي الدور الأسباني أتلتيكو مدريد مع ملقا في 10 مساء، وفي كاس خادم الحرمين الشريفين ضمك مع التعاون في 7:15، وجدة مع الخلود في 37، والعلا مع الفتح في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبدالله عيضة حسين. نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: هاني ليه؟
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأوانطة، لا.
0: الرجل الذي قال ليه؟
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: أيوة
3: ماما،
2: المدعوس هنا ولا برا؟
3: لا يا ماما بقى، ما تقوليش على عبد الفطير كده.
2: ايش عرفك اللي بقول على بسلامته؟ هو ما فيش متعوس غيره في الدنيا. انت بتزعلي عليه يا وجيدة؟
3: امال ما زعلش على جوزي؟
2: جوز الحنة يا اختي.
3: ماما من فضلك بلاش تريقة.
2: حاضر يا حبيبتي، قولي لي بقى هو بيشتغل ايه النهاردة؟
3: في شركة الشمس للتأمين.
2: واترفض ولا لسه ان شاء الله؟
3: يا سلام يا ماما، هو لازم يعني يترفض؟ القاعدة انه يترفض.
2: هو ده اللي حصل معاه. تقدر تقولي لي اكتر شغلانة اشتغلها ركز فيها قد ايه؟
3: افتكر مرة فضل 14 يوم.
2: يعني ما كملش نص شهر حتى. يا طولة باله يا اختي.
3: اسمتي ونصيبي بقى.
2: وايه اللي غصبك على كده؟
3: ماما،
2: هي الرجالة خلصت من الدنيا؟
3: يا ماما انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي واحد زي عبد الفضيل.
2: طبعا هتلاقي زيه فين؟
3: هو فيه كده ابدا؟ واحد كل ما يشتغل شغلانة يترفض منها بالسرعة دي.
2: ده لو الرجالة كلها بالشكل ده كانت الدنيا خربت من زمان.
3: بحبه يا ماما، بحبه.
2: طيب يا اختي حبيه كده على طول لحد ما تشحتي بصفيحة ان شاء الله.
3: وايه يعني؟ هو مش هيكون معايا واحنا بنشحت؟
4: صباح الفل يا استاذ.
5: صباح النرجس يا شحاته.
4: مدام شوزان عايزاك.
5: مين مدام شوزان دي؟ واحده تانية غير مدام شوزان بتاعتنا؟
4: لا هي.
5: امال ايه شوزان يعني؟ ما تعرفش تقول سوزان، دي حتى اسهل.
4: احنا ولاد بلد يا بيه، لا مؤاخذه، نحب الكلام كده يعني يكون خش لا مؤاخذه، يعني نقول لك شيشوار مش سيشوار بتاع الكوافير، شيشوار.
5: كل ما تشوف حرف زين تروح حاطط له ثلاث نقط جد علم لعندك.
4: عشان يخشن شويه لا مؤاخذه، عشان الواحد يبقى راجل وهو بيتكلم.
5: طب اوعى اوعى اوعى لما اشوف مدام شوزان عايزه ايه.
6: ادخل.
5: صباح الخير يا سعاده المدير العام. عبد الفضيل حجازي يا فندم، الساعه بلغني ان حضرتك عايزاني.
6: اتفضل
5: يا فندم.
6: اتفضل اقعد يا استاذ عبد الفضيل.
5: حاضر.
6: استاذ عبد الفضيل.
5: يا فندم.
6: مدير الإدارة جاب لي ملفك، وكانت مفاجأة بالنسبة لي لما لقيتك حاصل على دراسة تخصصية في تشغيل الكمبيوتر.
5: وليه مفاجأة يعني يا فندم؟ ما يشبهش ولا ايه؟
6: على كل حال هي مفاجأة سارة بالنسبة لك، لاني قررت نقلك من عملك الحالي الى قسم الكمبيوتر بزيادة 40 جنيه شهريا في مكافآتك الشاملة.

0: مبروك يا استاذ عبد الفضيل.
1: الله يبارك فيك يا فندم، متشكر متشكر جدا.
0: على ايه؟ انا هنا برفع شعار الرجل المناسب في المكان المناسب وبطبقه بالفعل مش بس بالكلام.
1: ونعمل إدارة صحيح.
0: اتفضل استلم شغلك، وارجو انك تكون عند حسن الظن بيك.

0: قوي مدام سوزان دي.
1: اسمها شوزان، شوزان. سوزان، مس سوزان، ايه سوزان دي؟
0: انت بتقول زي شحاته الساعي.
1: ايوه، عشان الواحد يبقى راجل وهو بيتكلم.
0: عارف ايه احلى حاجه في اللي حكيته لي كله؟
1: ايوه عارف، 40 جنيه زياده كل شهر.
0: تفهمها وهي طايره انت؟
1: افهمها قبل ما تطير يا وجيده. بس على راي المثل، سبع صلايع والبخت ضايع.
0: لا بقول لك ايه،
1: نعم.
0: الشغله دي بقى لو اترفدت منها يبقى مالكش اي عذر عندي يا جميل.
1: والله طول ما المسائل ماشيه كويس، ماشيه بما يرضي الله، احنا كمان ماشيين كويس. اتلوحت مضطرين نعدل.
0: يا عبده يا عبده يا عبد الورد، دع المقادير تجري في اعنتها يا حبيبي.
1: ايوه تجري في اعنتها، مظبوط، تجري في اعنتها على العجين ما تلخبطوش. لكن لو فلتت منها الاعنه نقول لها قف، نقول لها استني عندك. انت ايه فاكرها فوضى؟ مفيش رقيب ولا حسيب.
0: يرفدوك يا عبد الفجير،
1: خدنا عليها
0: وتعيش طول عمرك تعاني من عذاب الفقر والحرمان.
1: انا مش عايز من الدنيا غير حاجه واحده بس، لما اقف قدام المرايه في الحمام عشان احلق دقني الاقي قدامي انسان شريف.

0: حاضر يا أستاذ بوشي، هفضلك حالا اهو.
1: لا أبدا، مش القصد يا فندم.
0: ها الشركة ماشية كويس؟
1: كل شيء تمام والحمد لله.
0: وعبد الفضيل حجازي ماشي كويس هو كمان؟
1: زي الساعة يا سيادة المدير العام.
0: لا ساعة ايه بقى؟ قوم ماشي زي الكمبيوتر. كلمته في حاجة؟
1: لا والله لسه.
0: ليه؟
1: مش عارف والله يا فندم، كل ما اجي افتح الموضوع معاه الاقيني ترددت، معرفش ليه.
0: غريبة
1: فعلا، في حاجة غريبة في عينيه تخوف الانسان من الكلام معاه.
0: بلاش اوهام يا سيد بوشي، عيني ايه وكلام فاضي ايه؟ انت اللي طول عمرك لبخة.
1: لبخة؟
0: تعرف بيت عبد الفضيل؟
1: بيته ايوه، العنوان موجود في ملفه بالتأكيد.
0: تروح له البيت؟
1: نروح له يا فندم.
0: خد له معاك ورد ما تنساش.
1: ورد؟ ورد ايه يا مدام سوزان؟ اللي زي ده الواحد يدخل له بصنية بسبوسة بالمكسرات.
0: هتروح له امتى؟
1: بكرة على طول بإذن الله.
0: ايوه بس الموضوع محتاج لشوية تكتكة برضو.
1: مفيش وقت، انا هروح له من غير تكتكة يا فندم.
0: الشحات الساعي هيجيب لك قهوة على حسابي، ادخل مكتبك واقفل عليك وتكتك على كيفك، بشرط تكون الليلة دي عند عبد الفضيل.
1: ايوه حاضر، بس يعني
0: خلاص

0: مغزى. مساء الخير.
1: العب مساء النور.
0: عبد الفضيل بيه موجود.
1: مين حضرتك؟
0: قولي له شحاته لا مؤاخذه.
2: اهلا يا شحاته، اتفضل.
0: اهلا بيك يا بيه.
3: مش
4: وزين. ايوه بس تقول ما جه الموضوع.
2: اهلا يا شحاته، خطوه عزيزه.
0: الله يعز مقدارك يا مؤاخذة.
2: اعملي شاي واجيلك. انت شحاته كل كلمه تقولها لا مؤاخذه.
0: لازم يا بيه.
2: لازم ليه؟ لا مؤاخذه دي ما تتقالش الا في مناسبتها.
0: شوف يا بيه.
2: نعم.
0: الواحد مننا لا مؤاخذه لما يبقى على قد حاله في الكلام ويتكلم مع البهوات المتعلمين اللي زيك، الواحد يخاف يغلط. يقوم يعمل ايه بقى؟ يتكلم برضه زي ما هو عايز، يقول اللي في نفسه كله، بس ايه؟ كل كلمتين تلاتة يروح نطع وراهم قلت لا مؤاخذة دي. اديها يا بيه لا مؤاخذة وقول، ولا ممكن ابدا حد يزعل منك. ليه؟ قلت لا مؤاخذة.
2: ايوه. والله كانت فايتة عليا.
0: لا لا ما يهمكش يا بيه، يموت المعلم ولا يتعلم لا مؤاخذة.
2: صح الكلام. ايه بقى اللي انت جايبه معاك؟
0: دي صينية بسبوسة بالمكسرات تستاهل بقك يا بيه.
2: وليه التعب ده بس لا مؤاخذة؟
0: لا ما هو مش انا اللي جايبها لا مؤاخذة، انا مرسال بس لا مؤاخذة.
2: مرسال؟ من مين يا شحاتة؟
0: من محمود به البوسي لا مؤاخذة.
2: مدير الإدارة؟
0: بيسلم عليك كتير السلام وبيقول لك هو عازم نفسه على كوباية شاي في بيتك الميلادي لا مؤاخذة. خلي بالك من نفسك يا بيه، العالم دي ما تعملش كده غير بسبب كبير قوي، وأنا خايف عليك لا مؤاخذة. عشان انا مؤاخذة يعني حبيتك لله في لله كده.
2: ما توصيش حريص يا شحتة ولا مؤاخذة.

0: وسهلا يا بوشي بيه، شرفت بيتنا ونورت.
1: منور بصحابه يا هانم. عبد فضيل، مراتك دي عبد فضيل؟
2: ليه؟
1: ابدا، مجرد سؤال، اصلا كنت عايزك في كلمتين على انفراد.
2: اعملي شقه جديده.
1: عبد الفضيل.
2: نعم.
1: من حسن حظك يا عبد الفضيل ان الموظف المسؤول عن التشغيل بتاع الكمبيوتر دخل المستشفى عشان يقبل السجدة.
2: ده بقى من حسن حظي ازاي؟ قول من حسن حظ الجراح مثلا.
1: اصل انت هتستلم مكانه.
2: وماله، لحد بيطلع بالسلامة ويرجع يستلم شغله.
1: يعني موافق يا عبده؟
2: موافق طبعا، هرفض حاجة زي دي ليه؟ اهو كله شغل.
1: يبقى الف مبروك، كسبت 4000 جنيه.
2: 4000 جنيه؟ ازاي؟
1: اهي ازاي دي هي مربط الفرس.
2: لا بقى، نحب نشوف الفرس مربوط فين.
1: شوف يا سيدي الموضوع وما فيه، قول لي الاول.
2: نعم.
1: ايه الشراب المقطوع اللي انت لابسه ده؟
2: ده مش مقطوع، ده صيفي.
1: صيفي؟ تبا لك ايها الفيلسوف الساخر الجربوع.
2: جربوع؟
1: قصدي صعلوك.
2: كده تبقى صلحتها يعني؟ هم الاتنين قلع من بعض.
1: دمك زي العسل يا عبد الفضيل.
2: ممكن بقى ندخل في الموضوع.
1: الموضوع وما فيه ان الشركة متعودة تعمل مسابقة كبرى ذات جوائز كبرى لجذب العملاء.
2: مفهوم.
1: الجائزة الاولى السنة دي سيارة فخمة ضخمة تمنها 24000 جنيه.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية بالكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياة أحق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويل،
3: يوسف حجازي.

明天我希望。

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد.

نساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار، وهذا أنا في مستهل حلقتي هذا الأسبوع سعيد الحاج، وأحييكم من خلف الميكروفون معدا ومقدما، ويحييكم معي من التنفيذ في الهندسة الصوتية مباشرة على الهواء الزميل المهندس مخرج هذه الحلقة عبد الحكيم هزاع، كما تحييكم معي من الإعلام الجديد بإذاعة المكلة الزميلة مادلينا باكود، ومرة أخرى تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

0: مرة أخرى أهلا سيادتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، ورحبوا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار، وأنتم ونحن ضيوفنا اليوم في حضرة الحبيب المصطفى الهاشمي القرشي محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وتسليمه. أنساتي سيداتي سادتي، مكرسو هذه الحلقة لمولده النبوي الشريف، ونحن على في الأيام الأولى من شهر ربيع الأول في هذه السنة الهجرية 48 بعد 400 من هجرته النبوية الشريفة. باسمكم جميعا أرحب معي بالشيخ الداعية صبري عوض بحشوان، مدير إدارة الإرشاد والوعظ بمكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت. شيخ صبري مرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم أستاذ.
0: كل عام وأمة المسلمين بخير وفي خير ومن خير إلى خير بحول الله تعالى.
1: إن شاء الله إن شاء الله. آمين يا رب.
0: أنساتي سيداتي سادتي، تعتبر مناسبة المولد النبوي الشريف، تعتبر هذه المناسبة من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في العالم، حيث تتخذ أشكال مختلفة في الاحتفالات بين الحاضر والماضي. وفي العصور الحديثة أصبحت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تشتمل على مظاهر مختلفة وتتنوع من مجالات شرعية واجتماعية، وتكاد تشمل حتى جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والروحية. ونحن نعيش هذه المناسبة ونكرس هذه الحلقة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وقلوب كل المسلمين في أرجاء المعمورة. شيخ صبري، نكرس هذه الحلقة لنتحدث في ثلاثة محاور عن الحديث عن المولد النبوي الشريف. المحور الأول، خلينا نتحدث عن عظمة حدث الولادة وتأثيراته في الكون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أولا أشكر إذاعة المكلا على إتاحة هذه الفرصة وتسليط الضوء على مثل هذه المناسبة العظيمة، وأحيي كذلك وأهنئ طاقم الإذاعة، وأهنئكم أستاذ سالم
2: سعيد،
1: وأهنئ طاقم الإذاعة مدير وموظفين وكوادر، وأهنئ المجتمع الحضرمي واليمني وأمة الأمة الإسلامية جمعا بقدوم هذه المناسبة شهر ربيع الأول، مناسبة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. جعلها الله إن شاء الله مناسبة خير وبركة ويوم وأمان واستقرار وصلاح وفلاح للبلاد والعباد. ونتحدث أولا عن المحور الأول. طبعا حديث الولادة هو حدث يعتبر عظيم غير عادي، وهذا الحدث غير مجرى ومسار التاريخ. ولادة لا تشبه أي ولادة، وضحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه وفي كثير من حديثه، وبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءكم أي بمعنى ظهر فيكم ولد فيكم صلى الله عليه وسلم. أيضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهذه دلالات على عظمة هذا الوجود وهذه الولادة وهذا الظهور للنبي عليه الصلاة والسلام في البشرية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ماذا تقول في صيام يوم الاثنين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. فكان السؤال عن الصيام لكن الإجابة كانت عن الولادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ذاك اليوم. فكان النبي يشير إلى السائل أن هذا اليوم له ميزة، ومن أعظم الميزات لهذا اليوم أن النبي ولد فيه، وهو يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على أشهر الأقوال. سيدنا العباس عم النبي رضي الله تعالى عنه صلى الله على سيدنا محمد، له أبيات تعبر عن عظمة هذه الولادة وكيف أن الشعور موجود وممتزج في حياة وقلوب الصحابة. فقال: يا رسول الله، هل لي أن أمتدحك؟ طبعا كانت المناسبة في ذاك اليوم النبي يتجهز إلى معركة وإلى غزوة صعبة، وهي تقريبا غزوة تبوك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا يفضد الله فاك، يعني لا يخرج الله من فمك سن. فقال: من قبلها طبت في الضلال وفي مستودع حيث يخسف الورق. هذا النبي الله في عالم الدرع. ثم هبطت في البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، أي بمعنى في صلب سيدنا آدم. لما هبط إلى ثم ذكر إلى أن قال سيد العباس: وأنت لما ولدت بهرت على الأرض، أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء، في ذلك النور وذلك الضياء سبل الرشاد نخترق. يقولون أهل العلم أن ليلة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1500 عام أو ما يقارب هكذا، سندخل في تكملة 500 عام الآن، 1500 عام، هي أعظم ليلة،
2: لا إله إلا الله،
1: أعظم حتى من ليلة القدر. لأن ليلة ولادة النبي، لولا ولادة النبي لما عرفنا ليلة القدر،
2: صحيح،
1: ولولا النبي عليه الصلاة والسلام ووجود النبي ورسالة النبي ولادة النبي لما عرفنا صلاة ولا ما عرفنا قرآن. فكانت تلك الليلة
2: عظيمة
1: بكلام أهل العلم، عظيمة بعظم الحدث وبعظم المولود صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، ما عظم الله شيء إلا وكان عظيما، وما كبر الله شيء إلا وكان كبيرا. فهذه الولادة التي حصلت وحدثت طبعا لها تأثيرات في السماء، تأثيرات في الأرض، تأثيرات حتى على زعزعة رموز الكفر في العالم كله. فعند الولادة لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك نجم مشهور عند اليهود يسمونه نجم أحمد، مكتوب عندهم في التوراة. فكان الأحبار وكبار اليهود يترقبون هذا النجم، فعندما ظهر انتشر الخبر. فجاءوا اليهود وقالوا: كيف يظهر نبي غير عبري وغير من بني إسرائيل؟ إذا نقتله. جاء إليهم أحد الأحبار الكبار وقال لهم: هل تستطيعون أن تغطوا بأيديكم ضوء الشمس؟ فقالوا: لا. قال: إذا لن تستطيعوا أن تصلوا إلى أحمد. عندهم في التوراة والإنجيل أحمد، وعندنا محمد صلى الله عليه وسلم. فولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة التغيير في الكون كله، تغيير في السماوات من حيث حدث عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، تمام، على الجن. متى الآن هذا؟ قالوا: هذا الآن في قول الله سبحانه وتعالى عند ولادة النبي. لما ولد النبي منعت الشياطين من استيراد السمع، فترجم وتبذف بشهب محرقات، كما ذكر صاحب مولد الديلم. من التغييرات التي حصلت أثناء الولادة انطفاء وخمود نار فارس التي لها 1000 عام لم تخمد، متواصلة الاشتعال منذ 1000 عام، لكن بولادة النبي انطفأت. في دواوين في الروم مشهورة ديوان كسرى، هذه يسمونها الشرافات، ما يقارب 16 أو 17. بولادة النبي تشققت بينما كانت عليها حراسات وتقديس وتعظيم، لا هناك حدث عظيم. هذه دلالات كلها في التغييرات الكونية. أيضا من الحدث العظيم أن الأصنام التي كانت تعبد في في في في مكة في قريش داخل الكعبة عند ولادة النبي وفي ولادة النبي تنكست. كلها تنكست إلى الأرض. وقيل أن جميع الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى في العالم تنكست. لم يعلم الناس ماذا حدث، ولكن الذي حدث هو ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لما قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه بحد ذاتها يعني يجعل المؤمن يعتز يفتخر يشعر بالرفعة والعزة والكرامة أنه الآن هو منتمي إلى نبي حدثت بولادته هذه الحوادث كلها. فكيف تضيع علينا هذا الشعور وهذا المشاعر، كيف تغيب علينا وكيف ننساها وكيف نتساءل فيها. هذا فيما يتعلق بعظم الولادة. أيضا هناك فيما يتعلق بالعظيم الولادة أن في أثناء ولادة السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في كثير من نصوص العلماء أن الأبوين من الناجين ولم يكونا من الكفر من أهل الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهم كانوا في أهل الفترة. وقيل أنهم كانوا من أهل الشرائع السابقة. فلما وضعت السيدة آمنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تجد ألما في الولادة، ماشي الألام التي تشعر بها غيرها من النساء، ما في تلك الصعوبة والشدة والكرب التي تحصل، وجدت ولادة سهلة ميسرة. وعند ولادته خرج من النبي نور أضاءت له الغرفة والبيت الذي كان فيه بل إلى السماء. هذا من ضمن نذكره في محور البشارات في محور البشارات. هذه كانت ولادته عليه الصلاة والسلام. قال عنها أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت عندما رأت في المنام أنها ترى نور يخرج منها. فسمعت أثناء الولادة أيضا هاتف يأتي إليها ويقول لها سميه إن اسمه في السماء أحمد فسميه محمد وفي الأرض محمد فسميه محمد. ولذلك العلماء اختلفوا هل تسمية النبي محمد هي توقيفية من الله سبحانه وتعالى أو لا، جاء إليها صوت يقول لها سميه محمد أو بتسمية أهله. فالكثير من العلماء أنها توقفية بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم النبي محمد في القرآن وما محمد إلا رسول.
2: نعم.
1: وكلام النبي قديم يا قبل أن يخلق البشر بي بي بي يعني بي بزمن.
2: نعم.
1: وأيضا قيل أنه من ضمن تسمية الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام سميه محمد.
2: نعم.
1: واسمه في الكتب المنزلة قبل القرآن اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق في محور عظمة الحدث والولادة، أنها ليست ولادة عادية وأن هذه الولادة لها تأثير في الكون. دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هناك تغير سيحدث في الكون أجمع. أولا التغير أن الشياطين التي كانت تجد نوع من الفرصة في استماع أخبار الملائكة فرجمت بالشهب المحرقات، لأن النبي ولد الآن خلاص جاء المنع.
2: نعم.
1: لن يستطيع أحد من الجن ومن مردة الشياطين أن يستمع. انطفاء نار كسرى وتشقق الإيوان الشرافات الروم وكذلك تلقس الأصنام، هذه دلالة كلها على أن زمن الشرك والكفر بدأ أن ينتهي ويزول ويأتي زمن الإيمان والتوحيد
0: بمولده عليه الصلاة والسلام.
1: وسلم عليه.
0: جاءت أيضا عدد من البشارات أثناء ولادته عليه الصلاة والسلام، وأشرتم إلى هذا الضوء الشارد الذي عم غرفة الولادة وبيت المولد الشريف، وربما يعني وصل إلى عنان السماء. هذه واحدة من البشارات، ولكن هناك عدد كبير من البشارات النبوية أثناء ولادته ذكرنا بها شيخ صبري، أو أشر أو
1: من
0: بها
1: من ضمن البشارات التي حصلت. طبعا البشارات، هناك في بشارات حصلت أثناء ولادته عليه الصلاة والسلام ما زال طفلا، وهناك بشارات وهو عليه الصلاة والسلام قد أوحي إليه وبعث. فالبشارات التي حصلت أثناء ولادته عندما رأى النور التي رأت أمه النور، ورأت في هذا النور قصور بشرى أو بصرى والشام، قصور العراق وقصور الشام، وأيضا رأت قصور اليمن. هذه أثناء الولادة من ضمن البشارات التي حصلت أثناء الولادة، دلالة على أن دعوة النبي ورسالة النبي ستصل إلى الشام وإلى العراق وإلى اليمن، بل إلى كافة أنحاء العالم كما جاء هكذا. أيضا فيما يتعلق بالبشارات أن دين النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي إليه من كل طوائف العالم ومن كل جنسيات العالم لتدخل في هذا الدين. فجاء بلال الحبشي، وجاء صهيب الرومي، وجاء سلمان الفارسي، يعتنقون الإسلام ليعلموا للعالم أن هذا الدين هو دين عالمي ليس محصور بالعرب، وإن كان النبي بعث فيهم وولد فيهم وهو عربي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الدعوة هي دعوة إسلامية. فمن ضمن البشارات أثناء ولادته أن هذا الدين لن يكون محصور بالجزيرة العربية وبمكة والمدينة فقط، لا سيكون هذا نعم هذا فيما يتعلق بخلاصات البشارات التي ذكرت في ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى المحور الثالث وهي محور
0: ولادة الرسول وولادة الرسول ومسألة ورسالة قدوة.
1: ورسالة قدوة. طبعا نحن عندما نحتفل ونحتفي بهذه الولادة هي أولا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى يدخل فيه القرآن، يدخل فيه الإسلام، وبرحمته رحمة الله سبحانه وتعالى هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فليفرحوا، هذه أمر على أن الإنسان يفرح بفضل الله، يفرح عندما يطيع الله سبحانه وتعالى، ويفرح بمثل هذا الحدث العظيم. كيف لا يفرح الإنسان وقد ولد هذا النبي ونحن نمر بحادثة بمناسبة هذه الحادثة في الأيام القادمة إن شاء الله، كيف لا نستعد وكيف لا نسترجع هذه الحادثة والولادة، وكيف لا نجدد هذا الحب وهذه المحبة وهذا الانتماء لهذا النبي ولهذه الرسالة ولهذه الأمة من خلال عظم وعظم هذه الولادة وكذلك رسالة القدوة. فربط الولادة بالرسالة لابد أن يكون مترابط ومتشابك، واحتفالنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد فرح فقط ونشيد وقراءة سيرة، وهذا المطلوب أن نكون نحن إن شاء الله نطلع على سيرة النبي ونفرح بمولده ونسمع النشائد والمدايح التي تقال فيه عليه الصلاة والسلام، هذا مثبوت في السنة.
0: صحيح.
1: حسان بن ثابت لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله معي أبيات أريد أن أقول هذا، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام قل، وكما سبق معنا أبيات سيدنا العباس. قال سيدنا حسان بن ثابت وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
2: نعم.
1: طبعا هذه فيها إشارة وكأن سيدنا الحسن بن ثابت يعني اقتبس شيء من قول الله سبحانه وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى في سورة الضحى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن يا رب لا أرضى وواحد من أمتي في النار.
2: نعم.
1: من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام.
2: نعم.
1: لا أرضى يا رب وواحد من أمتي في النار. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل من ضمن المكفرات والشفاعات التي لا تبقي في النار واحد من أمة النبي، أي بمعنى لا يخلد.
2: نعم لا يخلد.
1: لا يخلد يعني.
2: نعم. شيخ صبري، ونحن على مغرب من العام 500 بعد الألف من هذا المولد النبوي الشريف، كيف يمكن لنا أن نجعل من هذه الذكرى حدث أو أو أو أو أو, أو, أو عبرة بين المضمون الروحي والحفاظ على التراث؟
1: على التراث. نعم. طبعا المناسبة هي تختلف من بلد إلى آخر من حيث الوسائل والكيفية، لكن تتوحد في مسألة المحبة والتعظيم لهذه المناسبة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لابد أن يكون في كل بلاد يحافظون على التراث وعلى المضمون وعلى الموجهات تمام، والرسائل والتوجيهات والإرشادات من خلال هذه المناسبات ونحافظ عليها. نحن للأسف الشديد خلال الفترات السابقة يعني لا أعلم هل أقول تغافلنا أو تناسينا مثل هذه المناسبات التي تحيي فينا وفي أولادنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا قيم، وليس قيم فقط بل ربط بالماضي.
2: نعم.
1: وربط بالتاريخ.
2: نعم.
1: وربط بالعزة نفسها.
2: صحيح.
1: وبالتعظيم وبالأمة.
2: نعم.
1: فمتى ما انفصلت هذه الروابط قلت مكانة ورتبة الإنسان في أي مكان. فكثير من بقاع الأرض هانت فيها الأمة وضعفت فيها الأنظمة وضعفت فيها يعني مكونات ومجتمعات. لما الأساس هو ضياع ذاك الربط، فقدان هذا الربط. عندما يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية في هذه الأمة من ربطها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. عندما ولد وجاء وأنزل الله عليه القرآن تمام، أوضح الله للأمة ولأتباع النبي وللنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تعتبر خير أمة. كنتم خير أمة لا يعني أن هذا على سبيل الماضي، لا، كنتم بمعنى للماضي والحاضر والاستمرار، استمرارية، أن هذه أمة وسطة وهي الخيرية وهي الأمة السبادة وهي الأمة التي تمنى فيها سيدنا موسى عندما قرأ في الصحف، قرأ في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنها أمة مرحومة وأن يكفر الله عنها سيئات، من عمل فيها بحسنة أعطاه الله 10 حسنات، من عمل فيها بسيئة كتبت له سيئة، ومن استغفر محيت عنه هذه السيئة، وأن منهم الشهداء ومنهم العلماء ومنهم الأولياء والصالحين. فقال سيدنا موسى يا رب اجعلني فردا من هذه الأمة. يجعلني فردا من مريم. قال الله يا موسى أنت نبي ورسول وهذه أمة أحمد تأتي آخر زمان هي خير أمة أنزلها الله في العالم. فالقدوة والأسوة والمتابعة والمحبة والنصرة تأتي في شيئين، تحقيق حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا جانب. كفى بالمرء أن يضيع من يعول، هذا جانب. قول الله سبحانه وتعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكل هذه الإرشادات والتوجيهات من الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام تعطينا أن ربط الولادة وحديث الولادة وعظمة هذا الحدث لابد أن يتبعه ويتبعه شيء اسمها متابعة ومحبة وأسوة وقدوة.

0: وعليه السلام بقصة. أنا سأشارك في تذكير الناس بهذه الولادة أو بهذا النبي أو بهذه الرسالة بمجرد صورة.
1: نعم.
0: بمجرد إنشودة.
1: نعم.
0: بمجرد مشاركة ولو حتى بسيطة. لا بد أن يكون لنا دور فعال يسهم في إشعال المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم تكن هناك محبة فلن تكون هناك متابعة، إن لم تكن هناك تعظيم لهذا النبي لن تكون هناك أسوة وقدوة، لن تبتدي ولن تتأسى. لابد أن يكون الذي أمامك عظيم، فعظمه في قلبك من خلال سيرته، من خلال اهتمامك بأقواله وبأحكامه وبرحمته يعني ما قدمه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. آخر شيء، قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، ما هو أشد يوم مر عليك؟ وكانت تقصد بأشد يوم يوم أحد، عندما قام الكفار على الصحابة. فقال: يا عائشة، أشد يوم مر علي هو اليوم الذي كذبوني لومي وأساءوا معاملتي وطردوني من مكة، هذا يعتبر أشد يوم. وأحب يوم للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وفي فتح مكة، وفي إسلام الناس، وفي قرب الناس. فكان النبي يفرح بسلامة الناس ويحزن عند خسارة الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي علمنا وأرشدنا وهدانا وجعلنا من أحسن أمة. نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا مسلمين، نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا مؤمنين، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة أمة الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن تكون هذه المناسبة من ضمن مناسبات الخير والفتح والنصر للإسلام والمسلمين، وأن ينشر الله فينا وفي أهلنا ومجتمعاتنا وبلادنا الألفة والمحبة والاستقرار والأمن والتآخي والتعاون والتشاور والتحاور، وأن نتمكن في تثبيت وترسيخ التعايش فيما بين البين والمحبة فيما بين البين، وتعليم أولادنا عظمة هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بمحبتنا للنبي تكون محبتنا لسائر المسلمين صلى الله عليه وسلم. على
2: شكرا لكم. الشيخ صبري عوض محشوان، مدير إدارة الوعظ والإرشاد بمكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، وكل عام وأمة المسلمين في خير ومن خير إلى خير، وكل عام ونحن نتخذ من هذا الحدث النبوي الشريف، هذه الولادة النبوية الشريفة، أن نأخذ منها العبرة والعظة، وأن نكون ممن يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وابدا. شكرا لكم سامعي الأعزاء على متابعتنا، وهذه تحياتي سعيد الحاج، وتحيات منفذنا على الهواء مباشرة عبد الحكيم عزاء والزميلة مادينة بكود من الإعلام الجديد، وإلى اللقاء.
3: ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية، نستهلها بالمقدمة. الخنبشي يشدد على الالتزام بلوائح الصيد وحماية المناطق البحرية ذات الطابع الخاص. وكيل حضرموت الجيلاني يؤكد دعم السلطة المحلية لجهود مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. الوكيلة الحضرمي تتفقد مراكز تحفيظ القرآن والعلوم الشرعية بالمقلة. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على سير تنفيذ الخطة التدريبية والتعليمية في كلية الشرطة بحضرموت ومستوى انتظام البرامج الأكاديمية والتدريبية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الأمنية ورفع كفاءتها. جاء ذلك خلال لقائه مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن الدكتور صالح التميمي، حيث استمع المحافظ إلى شرح واف حول سير العملية التعليمية والتدريبية في الكلية ونتائج زيارته ولقاءاته مع وزير الداخلية، إلى جانب الجهود المبذولة لمتابعة التعزيزات المالية المتعلقة بخريجي الكلية بما يسهم في استكمال الإجراءات اللازمة وتمكين الخريجين من الالتحاق بالعمل الأمني. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت اهتمام السلطة المحلية بدعم كلية الشرطة وتعزيز دورها في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، مشيدا بجهود تعزيز العملية التدريبية والتعليمية بالكلية ومشددا على أهمية مواصلة العمل ومتابعة القضايا المرتبطة بالكلية وخريجيها بما يعزز جهود تطوير المنظومة الأمنية ورفضها بالكوادر المؤهلة. كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة لمهنة الصيد وتعزيز إجراءات حماية المناطق البحرية ذات الطابع الخاص بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامة الموارد البحرية ويضمن استمرار النشاط السمكي بصورة منظمة وأمنة. وناقش الخنبشي خلال ترأسه اليوم اجتماعا مشتركا ضم ممثلي الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي وقوات خفر السواحل وعددا من قيادات الجمعيات السمكية بمديرية الشحر، عددا من القضايا المرتبطة بالنشاط السمكي وأوضاع الصيادين وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم أعمال الصيد وحماية البيئة البحرية. وأكد المحافظ الخنبشي اهتمام السلطة المحلية بشريحة الصيادين وحرصها على دعمهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم بما يعزز استقرار نشاطهم ويحافظ على مصدر رزقهم، مشيرا إلى أهمية تنظيم عمليات الصيد وفق القوانين واللوائح النافذة وبما يحقق التوازن بين مصالح الصيادين وضرورة الحفاظ على المخزون السمكي. ودعا المحافظ إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للمصائد السمكية وقوات خفر السواحل والجمعيات السمكية ورفع مستوى الوعي لدى الصيادين بأهمية الالتزام بالأنظمة المنظمة لمهنة الصيد والعمل المشترك لحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على جهود الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت ومستوى تنفيذ مهامها في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من المخاطر والتحديات البيئية بالمحافظة. واستمع المحافظ الخنبشي من المدير العام لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندس نجوى بن زيدان إلى شرح حول أبرز أنشطة وبرامج الهيئة والجهود المبذولة في مجال الرصد البيئي وحماية التنوع الحيوي والحد من مصادر التلوث، إلى جانب الأعمال الرقابية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الدور الذي تطلع به الهيئة في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، مشددا على دعم السلطة المحلية لجهودها وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في معالجة القضايا البيئية والارتقاء بمستوى العمل البيئي في عموم مديريات ساحل حضرموت. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه بمدينة المكلا، عضو هيئة مكافحة الفساد بمحافظة حضرموت القاضي مسلم بن سميدة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. وخلال اللقاء اطلع الوكيل الجيلاني على طبيعة أعمال الهيئة والجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الفساد وآلية التنسيق مع السلطة المحلية والمرافق الحكومية، إلى جانب أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز أداء الهيئة، وفي مقدمتها تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين السلطة المحلية وهيئة مكافحة الفساد وإعادة العمل بمضامينها بما يعزز أطر التعاون والتنسيق المشترك. وأشاد الوكيل الجيلاني بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في المحافظة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لعملها الرقابي وتعزيز دورها في المتابعة والمساهلة. النبوة الأخيرة في هذه النشرة، نفذت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمية اليوم زيارة ميدانية إلى عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية بمدينة المكلا للاطلاع على أنشطتها وبرامجها التعليمية والتربوية والتعرف على جهود القائمات عليها واحتياجاتها والوقوف على إسهاماتها في خدمة المرأة والطفل والأسرة والمجتمع. وشملت الزيارة مركز أهل القرآن النسوي بفوة، حيث التقت مديرة المركز الأستاذة أمل عمر باسنبل ومركز الزهرة بالديس، والتقت مديرة المركز الأستاذة شفاء عبد الله الحداد، فيما اختتمت جولتها بزيارة مركز جول الدواعن لتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية بمنطقة الحرشيات، والتقت مديرة المركز الأستاذة هدى سالم باهبري. واطلعت الوكيلة الحضرمي خلال الزيارات على برامج تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية والأنشطة التعليمية والتربوية التي تقدمها المراكز وما تطلع به من جهود في بناء وتنمية قدرات الأطفال والنساء، إلى جانب ما توفره رياض الأطفال التابعة لبعض المراكز من بيئة تربوية وتعليمية آمنة تسهم في غرس القيم والمعارف السلوكيات الإيجابية لدى النشأ منذ المراحل العمرية المبكرة. وأشادت الحضرمي بالجهود التي تبذلها إدارات المراكز والقائمات عليها، مؤكدة أن رسالتهن تتجاوز التعليم إلى الإسهام في التربية وبناء الأسرة وتعزيز القيم المجتمعية، مشيرة إلى أن ما تقدمه هذه المراكز يمثل نموذجا فاعلا للحضور المجتمعي للمرأة وإسهامها في تنشئة الأجيال وخدمة المجتمع. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة انطلاق مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج العربي المقامة في السعودية في نسختها 27، وتقام للمرة الأولى في مدينة جدة خلال الفترة من 23 من سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026 بمشاركة 8 منتخبات خليجية تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل. وحددت اللجنة المنظمة أسعار تذاكر مباراة الافتتاحية ومبارتي نصف النهائي والنهائي في 4 فئات، تبدأ من 45 ريال سعوديا للفئة الرابعة و 71 ريال سعوديا للفئة الثالثة و 97 ريال للفئة الثانية و 120 ريال للفئة الأولى، فيما تبدأ أسعار فئة بريميوم من 243 ريالا، بينما تبلغ أسعار فئة ذهبية 300 بينما تبلغ أسعار الفئة الذهبية 355 ريال والفئة الفضية 315 ريال، وذلك في جميع المباريات. عقد المدير العام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي لقاء الأول مع قيادات ورؤساء الاتحادات الرياضية بالساحل لمناقشة واقع الرياضة وسبل النهوض بالألعاب المختلفة خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل اللقاء أشاد المدير العام بالنتائج الملموسة والبطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مثمنا الجهود المبذولة في استمرار الحركة الرياضية، ومؤكدا في هذا الصدد أن المكتب بصدد إعداد خطة شاملة لإعداد برمجة الأنشطة والبطولات للوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز. احتفت إدارة نادي تضامن حضرموت برئاسة ليدور سعيد أحمد الديني بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري عقب الانتصار المستحق الذي حققه الفريق على هلال الحديدة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدور اليمني الممتاز. ونظمت إدارة النادي وجبة عشاء جمعت الرئيس الدكتور سعيد الديني ونائب والمهندس نائب بن شملان والأمين العام المهندس محمد بحبارة وأعضاء مجلس الإدارة باللاعبين والجهاز الفني والإداري إلى جانب الطاقم الإعلامي للنادي في أجواء عكسة روح الأسرة الواحدة. بات المغربي أيوب عدي نجم ليل على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب وسط جديد. وقع اختياره على أبو عدي لتعويض الرحيل المحتمل الأسباني رودري صوب برشلونة الذي تم بالفعل. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن صفقة انتقال المحتمل الأسباني رودري صوب برشلونة الذي تم بالفعل وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن صفقة انتقال رودري إلى برشلونة قد تمت ويتبقى فقط الإعلان الرسمي. من جانبه ذكر الصحفي الإيطالي رومانو خبير الميركاتو أن مانشستر سيتي يستعد الآن لحسم صفقة ضم أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، وذلك بعد بيع رودري إلى برشلونة. حسب النادي الأهلي المصري موقف حارسه الدولي مصطفى شوبير بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، وبحسب موقع أفريكا فوت تلقى النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة عرضا من نادي نور شيران الدنماركي بقيمة 2,500,000 دولار للتعايد مع مصطفى شوبير. كما تلقت إدارة النادي عرضا آخر من أحد الأندية التشيكية في إطار مساعي عدد من الأندية الأوروبية لضم الحارس المصري خلال الميركاتو الصيفي. ورغم تعدد العروض فإن موقف الأهلي يبدو واضحا بعدما قررت إدارة النادي استبعاد فكرة رحيل مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الحالية باعتبار الحارس الدولي إحدى العناصر الأساسية في صفوف الفريق للموسم المقبل. فتح نادي الهلال السعودي خزائنه من أجل التعاقد مع مهاجم جديد من منتخب إنجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الصحفي الإيطالي رومانو أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا لأستون فيلا من أجل التعاقد مع مهاجمه الإنجليزي أولي واتكنز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح رومانو في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع اكس ان النادي السعودي يعرض على نظيره الانجليزي الحصول على 45 مليون يورو شامت الاضافات من اجل حسم الصفقة. فجرت تقارير صحفية تركية مفاجأة بعدما اشارت الى احتمالية انضمام الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي الى صفوف طرابزون سبور ليلحق بالمصري محمد صلاح في خط الهجوم. ويبدو مستقبل بنزيما مع الهلال غامضا. تحدثت تقارير صحفية عدة عن إمكانية فسخ عقده قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية. ويرغب الهلال في التعاقد مع مهاجم جديد بطلب المدرب سيموني إنزاغي. وتبرز أسماء مثل هاري كين وواتكنز وفيكتور أوسمين. من جانبه ذكر الصحفي التركي الشهير سابو نوكو غولو عبر حسابه على منصة إكس أن طرابزون سبور دخل في مفاوضات مع بنزيما لضمه هذا الصيف. كشفت تقارير صحفية تركية أن أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كاروس اعتنق الإسلام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد والمنتخب البرازيلي إلى جانب تجربته السابقة مع فنربخشة التركي. وبحسب الأنباء التي نشرتها أكثر من صحيفة تركية فأن روبرتو كارلوس البالغ من العمر 53 عاما اعتنق الإسلام قبل نحو 4 أسابيع بعدما نطق بالشهادتين خلال لقاء جمعه بالشيخ جهاد حمادة أحد الشخصيات المعروفة في أوساط الجالية الإسلامية في البرازيل. وفق الرواية المتداولة كان روبرتو كارلوس قد توصل مع الشيخ جهاد حمادة منذ فترة قبل أن يزوره في البرازيل قبل نحو 4 أسابيع. يبدو البرتغالي جواو كانسيلو ظهير الهلال السعودي الكثير من الجهد من أجل تحقيق طموحه بالعودة مجددا لصفوف برشلونة. وتبدو الساعات الأخيرة وكأنها تقترب من العودة للبارسا الأمر الذي سيجعله في الوقت نفسه لاعبا مميزا في النادي وفي كرة القدم بشكل عام. وذكرت صحيفة دوبرتيفو ستكون المرحلة الثالثة لكانسيلو بقميص برشلونة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه اضطر هذا الصيف إلى العودة إلى تدريبات نادي الهلال بشكل مؤقت. وشهد برشلونة عودة عدد من اللاعبين بارزين الذين غادروا النادي ثم عادوا إليه لاحقا لكنهم عادوا في فترتين. نتائج مباراة الأمس في كأس خادم الحرمين الشريفين: الدرعية يخسر من النصر ب4 أهداف لهدف، والفيصلي يخسر من نيوم ب3 أهداف لهدف، والجبلين يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد، والنجمة يخسر من الاتحاد ب3 أهداف دون رد، والأخدود يتغلب على الخليج بهدفين دون رد. ونتائج المباراة الودية: هاينهايم يخسر من بايرن ميونخ ب4 أهداف لهدفين. مباريات اليوم الأربعاء: في الدور اليمني العروبة مع اليرموك في 4 عصرا، وفي الدور الأسباني أتلتيكو مدريد مع ملقا في 10 مساء، وفي كاس خادم الحرمين الشريفين ضمك مع التعاون في 7:15، وجدة مع الخلود في 37، والعلا مع الفتح في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيد حسين. نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: الخوات. قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا. غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا، ونحن في النجم الرابع من نجوم فصل الخريف، وهو نجم سهيل، والذي يبدأ في العاشر من شهر أغسطس وينتهي في 22 من شهر أغسطس الجاري. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الزراعة المبكرة للموسم الشتوي تبدأ مع حلول نجم البلدة، حيث تبدأ الأجواء نسبيا في التحسن، ومع توالي نجوم فصل الخريف تكون الأجواء ملائمة معظم محاصيل الموسم الشتوي، خاصة محاصيل الخضار. وهنا عليكم إخواني المزارعين الاستعداد والتجهيز للموسم والبدء في زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة. وأيضا هناك محاصيل متعددة، وعدم الاعتماد على محصول واحد فقط أو محصولين، لأن الأجواء مهيئة لزراعة معظم المحاصيل، والتركيز على المحاصيل ذات التسويق والطلب مثل محاصيل البصل وأيضا الطماطم والبسباس والبدنجان والكوسة والقرع أو الدبة والبامية، وكذا الخضار الورقية مثل الشبرم والحلبة والضبح والبامية والفجل والجرجير وغيرها. إخواني المزارعين، للحصول بإذن الله تعالى على إنتاجية أعلى، عليكم اختيار الشتلات السليمة الموثوقة والمطابقة للصنف المطلوب والخالية من الآفات الحشرية والمرضية، مع الانتظام في السقي وتبني طرق الري الحديث بالرش والتقطير والتقنيات الزراعية مثل تقنية الشاش الزراعي الذي يحمي نباتات المحصول من الآفات والأجواء المتقلبة في الشهر الأول، وكذا تبني تقنية فرش الملش الأسود في خطوط الزراعة، وذلك للمحافظة على الرطوبة الدائمة والحد من نمو الحشائش والحصول على محصول نظيف خالي من

مفتتح البرنامج. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعد محاصيل الحبوب خاصة محصول الذرة بجميع أصنافها الريسي والبطين والبيني وبو علي وغيرها من الأصناف المحلية في مناطق ساحل حضرموت أحد محاصيل الأمن الغذائي، والتي يجب أن نحافظ عليها وأن تتدخل السلطات المحلية والمنظمات والمؤسسات التنموية في دعم المزارعين وتقديم لهم البذور مع الأسمدة لتحفيز وتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية لمحصول الذرة للحصول على البذور وأعلاف القصب. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، علينا الاستفادة من مشروع دعم المزارعين المحافظين على محصول الذرة صنف الريسي في معايين غير باوزير، والذي يعد من أجود وأفضل الأصناف المحلية، والذي ينفذ للعام الثالث على التوالي، والذي يحين حصاده في هذه الفترة وفي نجم سهيل من كل عام، حيث دشنت السلطة المحلية بالمديرية بالتنسيق مع مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت ومديرية غيل باوزير وجمعية الغيل التعاونية موسم حصاد سراب الذرة الريسي لهذا الموسم 2026، وذلك في مطلع هذا الأسبوع وبتمويل من المؤسسة الطبية الميدانية.

إخواني المزارعين، إخواني المجيدين الزراعيين، إخواني المستمعين، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب موجات الحر تواجه محاصيلنا خطرا حقيقيا يعرف بالإجهاد الحراري، والذي يؤثر سلبا على نمو النبات وجودة الثمار وحجم المحصول النهائي. ولحماية استثماركم وتعبكم نضع بين أيديكم أهم الخطوات الإرشادية لتقليل أضرار الحرارة العالية. تنظيم أوقات الري، تجنبوا تماما الري في أوقات الظهيرة قمة اشتداد الشمس، احرصوا على الري في الصباح الباكر أو بعد الغروب، وذلك لتقليل تبخر المياه ومساعدة الجذور على امتصاص الرطوبة بكفاءة. إدارة التسميد، توقفوا عن التسميد النيتروجيني مثل سماد اليوريا أثناء موجات الحر، لأنه يزيد من إجهاد النبات. في المقابل ينصح برش المركبات التي ترفع مناعة النبات مثل البوتاسيوم والسيليكون والأحماض الأمينية لمساعدة النبات على تحمل الجفاف. التغطية، الملش الطبيعي، قوموا أخواني المزارعين بتغطية التربة حول النباتات باستخدام القش أو بقايا الحشائش الجافة، فهذه العملية تحافظ على رطوبة التربة وتمنع تبخر المياه وتخفض حرارة الجذور. التظليل والرش الرذاذي، إن أمكن استخدموا الشباك الواقية لتظليل المحاصيل الحساسة أو تشغيل أنظمة الري بالرذاذ أي الضباب لفترات متباعدة نهارا لترطيب الأجواء المحيطة بالنبات. ونحب أن نوجه هذه الرسالة بأن الوقاية الاستباقية تعتبر مفتاح الحفاظ على المحصول، ومتابعتكم المستمرة للنشرات الجوية وتطبيق هذه الإرشادات ضمان بإذن الله تعالى لسلامة مزروعاتكم ووفرة إنتاجكم. معا لنحمي أرضنا وخيراتها.

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، تم صباح يوم السبت الموافق 15 من شهر أغسطس 2026 تدشين حصاد الذرة الرفيعة للموسم الحالي، ويعد هذا المشروع في سنته الثالثة على التوالي، إذ بلغت المساحة الإجمالية المستهدفة من مختلف المعايير حوالي 157 فدان بنسبة تزيد عن 150% عن الموسم السابق لأكثر من 300 مستفيد. وهنا نؤكد على ضرورة الاستمرار والحفاظ على زراعة مثل هذه المحاصيل الاستراتيجية، كونها تدخل ضمن مفهوم الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية، وتخلق أثرا جيدا في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتشجيع زراعة هذا المحصول سنويا في جميع مديريات ساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، شهدت مناطق زراعة الذرة الرفيعة في مديرية غيل باوزير تدشين حصاد محصول الذرة الرفيعة أو كما يسمى بمحصول الشول. بعد موسم زراعي ناجح استطاع من خلال المزارعين القيام بكافة العمليات الزراعية الخاصة بمحصول الشول منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد. وقد حضر حفل التدشين مدير عام السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير الأستاذ وديع أحمد جوبان، ومدير عام هيئة الأبحاث بالساحل الشرقي الدكتور أمجد أحمد بارويغو، ومدير مكتب الزراعة بالمديرية والمهندسين المشرفين. وكان برنامج الأرض الطيبة حاضرا أثناء تدشين الفعالية، والتقى بعدد من المزارعين المستفيدين من برنامج الشول، وإليكم هذه اللقاءات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلا، نحن اليوم في منطقة أو في معيان الحرث في منطقة القارة بغلبة وزير، نشهد هذا اليوم تدشين مشروع الصراب أو ما يسموه الحصاد الذرة الرفيعة أو كما يسميه مزارعي الغيل محصول الشول. ويسرنا في هذا الصباح الجميل أن نلتقي مع أحد الأخوة المستفيدين من هذا البرنامج، الأخ
2: معك الأخ أحمد محسن اليزيدي، مزارع مستفيد من هذا الشول. طبعا نشكر إذاعة الأرض الطيبة على هذا النزول الميداني، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على حرصهم على هذا المنجز الرائع. طبعا هذه المرة يكاد يكون الكل، كل المزارعين ما شاء الله تبارك الله يعني في معيان الحرث سووا موسم الشول، احنا نقول له الطعام طعام. طبعا هو بتمويل من منظمة FMF الطبية الميدانية وتمويل من الغذاء العالمي، نشكرهم جدا على دعمهم المتواصل للمزارعين.
1: طيب أخ محسن، أخ أحمد، طبيعة الدعم اللي قدمتكم لكم المؤسسة الطبية الميدانية، إيش قدمتكم بالضبط في هذا المشروع؟
2: في هذا المشروع بالذات قدموا نحن أسماد، دعموا نحن بالسماد.
1: إيش من السماد بالضبط يعني اللي قدموا؟
2: السماد اليوريا، هذا السماد الأبيض، السماد اليوريا.
1: وإيش عاده؟
2: هذا
1: السماد الأسود فيه،
2: هذا سبر نحن السماد، أيوة سبر فوسفات. نعم قدموا نحن السماد الأسود سبر فوسفات، وقدموا نحن اليوريا هذا السماد الأبيض. فنشكرهم جدا على دعمهم والتواصل للمزارعين، وبإذن الله وإن شاء الله أن يستمر هذا الدعم. ونشكر أيضا مكتب الزراعة على نزولهم هذا اليوم وحرصهم المتواصل بالنزول، كما نشكر المهندسين فهم متواصلين معنا دائما في كل فترة ينزلون إلى مزارعنا و
1: طيب كيف
2: يتفقدون الزرع.
1: طيب أحمد، أخ أحمد، كيف طبيعة الدعم الفني اللي يقدم لكم مكتب الزراعة بالغيل؟
2: مكتب الزراعة بالغيل صراحة ممتاز جدا دعمهم، فهو ينزلنا مهندسين مشرفين مختصين في هذا المجال، فالحمد لله وله الحمد والمنة على هذا الشيء، إنما يدل على شيء، إنما يدل على حرص مكتب الزراعة على الموسم هذا وعلى نجاح هذا الموسم والحمد لله.
1: طيب أنا أخ أحمد، نشوف الحصاد أو المحصول ما شاء الله يعني عند بعض المزارعين متفاوت، يعني إيش سبب تفاوت إن البعض عنده يعني محصول ممتاز والبعض عنده محصول يعني بدرجات متفاوتة، إيش السبب بالضبط يعني ليش ما يكون كله يعني محصول في يعني في مستوى واحد؟ في هل هناك في أسباب أو إشكاليات يعني؟
2: والله نعم في أسباب، نعم في أسباب. الأسباب قد يكون إلى نوع التربة، نوع التربة في من مزرعة إلى مزرعة يختلف نوع التربة، فأحيانا تكون تربة ناقصة من المواد
1: التغذية يعني.
2: التغذية نعم تكون ناقصة من مواد التغذية. فهذا يحصل في ضرر لهذا الأرض، فيكون الزرع مختلف يعني تحصل في مكان جيد في مكان ضعيف.
1: طيب بالنسبة لطباعة البذور، البذور اللي هل يعني المصدر موثوق أو كيف؟
2: البذور نعم البذور مصدر موثوق، لأن نحن عندنا البذور بالنسبة لمعيان الحرث يعني لازم البذور تكون من معيان الحرث نفسه. معيان هذا جبت بذور من حق سيون ومن حق تهامة ومن حق الحديدة ما بتسوي لنا شيء طعام يعني، ما بتسوي شيء إنتاج، لكن البذور تكون ضرورة تكون من نفس الموقع من نفس
1: طيب سؤال آخر ثاني يا أخ أحمد، بالنسبة للآن موسم الحصاد، هل هو الآن يعني الموعد المناسب للحصاد أو يعني بكرته أم تأخرته؟ الموعد الأمثل للحصاد،
2: الموعد الأمثل جدا
1: أعتاد عليه يعني.
2: أيوة نعم الموعد صراحة الموعد الأمثل وهو موعد حصاد الذرة يعني، الحمد لله والمنة الكل حصد موسم الذرة في موسمه في وقته، فالله الحمد والمنة الكل يعني حصد في وقت حصاده.
1: طيب نود توجه كلمة أخيرة لإخوانك المزارعين وأيضا لبرنامج الأرض الطيبة.
2: نشكر الأرض الطيبة على نزولهم هذا، فنذل على شيء فإنما يذل على حرصهم وعلى محبتهم لهذه المزارعين. كما نشكر برنامج الغذاء العالمي، نشكر FMF المؤسسة الطبية الميدانية، نشكر كل من ساهم في هذا المشروع أو نجاح هذا المشروع، نشكر مكتب الزراعة بالغيل، نشكر السلطة المحلية، نشكر مهندسين على نزولهم الدائم إلى موقع المزارعين، نشكر كل من تعاون وساهم معنا في هذا المشروع وفي جميع المشاريع التي أقيمت للمزارعين. كما نحث السلطة المحلية وإدارة الزراعة على دعم المزارعين، لأن الوضع صراحة الكل يعرف الوضع، وضع متردي بالنسبة للمزارعين، فالمزارعين بحاجة إلى دعم. نتمنى من مكتب الزراعة، نتمنى من السلطة المحلية ألا تتوانى عن مثل هذا دعم المزارعين. نشكر طبيعة المدنية، نشكر الغذاء العالمي، ونتمنى أن يستمروا في دعمهم المزارعين.
1: شكرا أخ أحمد على هذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله نرى محصول شول هذه السنة متميز عن الموسم الأخرى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أخواني المزارعين، أخواني

0: الأرض الطيبة على هذا الحضور اليوم والتدشين في موسم سراب الذرة الرفيعة. وأيضا نشكر السلطة المحلية ومدير مكتب الزراعة غالب وزير على حضورهم تدشين هذا الحصاد الموسم هذا العام.
1: طيب أخ محمد، اليوم طبعا هو اليوم يعني تدشين موعد سراب الذرة أو ما يسمون جارعين الشغل، هل هو هذا الموعد مناسب يعني لبدء السراب؟
0: نعم، هذا الموسم يعني هذا الموعد يعني مناسب يعني الذرة، يعني كان البذر في تاريخ 1/5 طبيعي يعني الممتاز، الوقت المناسب هو 15/8.
1: يعني كم أشهر يعني طولة نمو المحصول بالضبط؟
0: ثلاثة أشهر ونص تقريبا.
1: طيب ما هي الخدمات اللي قدمتوها للمزارعين في هذا الموسم بالتحديد؟ يعني إيش اللي أعطيتوه للمزارع؟
0: في الكات يعني الدعم من البداية متقدم من المؤسسة الطبية الميدانية وبإشراف مكتب الزراعة والسلطة المحلية والمديرية، يعني في من إشراف ومتابعة للمحصول. فتم تقديم للمزارعين السماد اليوريا وسماد الفوسفات، وأيضا تم تقديم لهم بعض الدورات الري المناسبة يعني في أوقات مناسبة.
1: طيب في بالنسبة للمعوقات، أكيد طبعا أي مشروع له معوقات وله صعوبات، في الأصعب أو يعني ما هي أهم المعوقات اللي يعني عادتكم في هذا المشروع أو أن الأمور مشت يعني بسلاسة؟
0: في السنوات الماضية نعم كانت عاقة، لأنه كان في حكم أنه كثير مزارعين تركوا زراعة محصول الذرة الرفيعة، لكن في هذا العام يعني بعد من سنتين ماضية في الدعم من هذا في هذا المجال في زراعة الذرة الرفيعة، الحمد لله أنه في السنة هذه لم تكون أي معوقات، وكان إقبال كثير عندنا في ميال الحارث في زراعة محصول الذرة الرفيعة.
1: طيب المساحة المزروعة بالضبط، كم المساحة المزروعة؟
0: المساحة المزروعة في بإجمال في مديرية غلب وزير تقريبا 157 فدان، وفي معيال الحارث 280 قدم، أي ما يعادل 70 فدان تقريبا.
1: أوكي، طيب تنظيم دورة الري، طبعا نحن معروف أنه محصول الذرة يعني يحتاج إلى ري يعني منتظم، كم عدد الدورات تقريبا اللي تم تقديمها
0: هنا في معيال الحارث؟ يعني عندنا التربة قليل طينية يعني تحتفظ بالماء، يعني المحصول الذرة يعني الرفيع عندنا يحتاج من 4 إلى 5 ريات 4-5 ريات خلال موسم كامل، وهذا يعني معهم تقريبا السنة ده 5 ريات منتظمة على طول 3 أشهر.
1: بنسمع انه في هناك في نهاية النضج السنابل في مشكلة الطيور، هل يعني وضعتم كخبرة يعني قديم، هل وضعتم خطة لمكافحة هذه الظاهرة ظاهرة الطيور؟
0: الطيور كانت في السنوات الماضية، من السنة دي كان الطير قليل يعني تقريبا، يمكن يعني تغير في المناخ أو شيء قلفة من الطيور أو كثرة الغربان أو شيء، أن الطير السنة دي كان قليل، وأيضا مساحة مزروعة يعني أكثر من السنوات الماضية بكبير يعني كثير جدا، وهذا ما وزع الطير على جميع المحاصيل، فلم تكون هناك أي يعني الطيور يعني ضرر من الطيور كثير. وأيضا في بعض المزارعين يقوم بأنه يشرح مع حاجة المصطلح أي يحرس الطعام حقه من الطيور، في يعني ينشأ
1: يعني
0: بعض المزارعين يطرد الطيور من الحاجة الحاجة. طيب خاصة في آخر فترة.
1: طيب توقعاتكم بالإنتاجية يعني توقعات تقريبية يعني إنتاجية الشغل هذه السنة كيف تتوقع إن شاء الله؟
0: إنتاجية الشغل هذه السنة يعني كانت من أحسن إنتاجيات، يمكن عم أذكر أنه في السنوات هذه العشر الأخيرة أن هذه السنة الحمد لله أكثر إنتاجية في معيان الحرث، ونتوقع أنه القدم أو القدم ينتج كيسين إن شاء الله، هذا المتوسط، وفي بعضها بتنتج 3-3.5، لكن المتوسط كيسين 2.5 للقدم.
1: طيب بالنسبة للأسعار كيف تبقى أسعارها؟ يعني أسعار معروف أن الأسعار كانت سابقا شوية يعني مرتفعة، يعني هذه السنة كيف بتكون أسعارها؟ هل يكون في انخفاض أو بتحافظ على
0: الأسعار؟ كانت في السنوات الماضية كانت يعني كانت شبه منعدمة في المديريات غالبا زي هذا الصنف.

0: الريسي، لكن بعد التدخل في السنة الأولى إنه تم الحفاظ على المحصول، وفي السنة الثانية تم أيضا زيادة الإنتاج وأقل سعرها من 23 إلى 15 ألف. وحكم أن هذه السنة كان إقبال كثير والحمد لله إنتاجية طيبة، أنا أتوقع أن السعر ينخفض أقل من 10 ألاف للقصعة.
1: طيب، كلمة أخيرة أخ محمد وتقولها في نهاية هذا اللقاء.
0: الكلمة الأخيرة أقول أن حاب نوجه الشكر لكل الداعمين لهذا المشروع على دعمهم على المزارعين، ونختص بذلك المؤسسة الطبية ومكتب الزراعة والسلطة المحلية بغلبة وزير ومكتب الزراعة، وذلك على متابعتهم للمحصول وحرصهم على مصلحة المزارعين. وأيضا نشكركم على هذه المقابلة في برنامج الأرض الطيبة.
1: محمد أحمد قوح، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وإن شاء الله نلتقي بك في لقاءات القادمة.

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلقدي. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وأبدا دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المقلة. هنا إذاعة المقلة صوت حضرموت.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

العزيزات إلى حلقة جديدة وجديد من ينابيع الحياة. موسي الإبحار في نهر الحياة مستلهمين من ينابيع البشر بعضا من دروس وكثيرا من عبر نمضي فيها من المنبع وحياة.

لعبتي. وردتني الكثير من الرسائل أو الكلمات التي تقول ماذا عن تجربتك في الحياة؟ وماذا عن الإجابات التي ستقولينها لنفس المحاور؟ كنت أكتفي بالرد والقول إن شاء الله سيأتي اليوم وسأحدثكم عن إجاباتي عن بعض تلك المحاور. كثيرا ما تحدثنا مع ضيوفنا في البرنامج عن نصائح الوالدين ومرحلة الطفولة، وعندما نركز في بداية الحوار على هاتين النقطتين فنحن نعود بالذاكرة إلى الوراء سنوات طويلة. لكن لماذا نصائح الوالدين ولماذا مرحلة الطفولة تحديدا هي التي نبدأ من خلالها؟ أحبتي، نصائح الأم للأبناء غالبا هي الأكثر، لكن للآباء أسلوبهم في النصح. وكما وجهت السؤال الكثير من ضيوف الينابيع، ها أنا أورد لكم إجاباتي، لكن قبل أن أجيب سأجيب عن هذا السؤال من نصائح والدي لي في طفولتي. كانت أمي تنصحني بالاهتمام بالدراسة وعدم إيذاء أي مخلوق حتى ولو على سبيل اللعب واللهو. كانت أيضا تحثني على احترام الآخرين من الجيران من المعلمين حتى أولئك الذين تتطلب الحياة أن نتعامل بشكل يومي عابر معهم كصاحب الدكان وسائق الباص ومحصل الأجرة، تلك المهنة التي كانت في الباصات. لماذا الكبار يا عم والكبيرات يا خالة، حتى وإن كنا في سن جدتي أو جدي، نقبل أيديهم عندما كنا صغارا وإن طلبوا قبلة على الرأس أعطيناهم إياها ونحن مسرورون أننا نسعدهم بهذا التصرف البسيط. كانت تحثنا أيضا على الإحسان للجميع حتى أولئك الذين أساءوا إلينا. كانت تقول كونوا كالنخيل في السمو وإياكم أن تتجاوزوا حدكم في السمو فذلك يسمى في العرف غرورا. كانت تردد ما بدا نخلة طويلة طولت بيجيها خب ولا ثيلت بنقسم لبها على اللاهيات. لم أكن أفهم معنى تلك الكلمات التي كنت أسمعها منها وكنت أرددها كثيرا في طفولتي حتى كبرت. عرفت أن سمو النخيل له حد عليه أن لا يتجاوزه، وإلا كانت تلك النخلة عرضة للسقوط. ولم تكن نصائح أبي تختلف عن نصائح أمي، إلا أن نبرة الصوت كان فيه من الحزم الكثير، ذلك الحزم المشوب بالمحبة والحنان. كما يريدان للصغار أن يعيشوا حياة ومستقبل أفضل من معاشه.

إن التركيز على مرحلة الطفولة ونصائح الوالدين يعود إلى أن هذه المرحلة تشبه البذرة التي ينمو منها الإنسان بشكل سوي، والنصائح هي الماء الذي يروي تلك البذرة ويقوم اعوجاج النبتة في الصغر حتى تنمو سليمة قوية ثابتة

0: صاحبتي. ركزنا في حواراتنا أيضا مع الضيوف على حكمة نؤمن بها. نقول لضيفنا ما هي الحكمة التي تؤمن بها وتراها تعكس شخصيتك؟ لا شك أحبتي أن هناك الكثير من الحكم التي نراها تتحدث عنا بشكل أو بآخر وتترجم بعض مكوناتنا. من تلك الحكم التي أراها من زاويتي هذه الحكمة: اتقي شر من أحسنت إليه. لا تعامل بنفس الأسلوب، لا تجادله في تصرفه، كن مترفعا عن ذلك، وكن على حذر أن اليد التي تعطي ينبغي أن تبقى سليمة صحيحة، لتعطي من يستحقون ما يستحقون. أما من مقابلون الإحسان بالإساءة فعلينا تجنبهم وتجنب التعامل معهم بأي صورة كانت. حكمة أخرى: اعتزل ما يؤذيك. هي مقولة من أقوال فاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أجدها تتحدث عن الإنسان عندما تتراكم عليه الضغوط ويقف أمامها متألما، أو أنه يتألم لمجرد ذكرها أو تذكرها. وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، بل كل إنسان قدرة على التحمل والصبر. تقف عند حدود معينة، عندها ينبغي على الإنسان بهدوء الابتعاد عما يؤذيه واعتزاله، لأنه هنا يتوقف عن استنزاف نفسه فيما لا يفيد وإيذاء روحه. شروط أن يكون ذلك الاعتزال أو الانسحاب بهدوء دون ضوضاء ودون إيذاء للنفس أو للآخرين. فيكفي الإنسان ما تحمل من تعب وعناء قبل أن يلجأ لهذا الطريق. وقد قال أسلافنا: سكت من وحدة تسلم من عشر. حكمة أخرى سمعتها من جدتي رحمها الله، كانت تقول: بطنك انطويتها هكتاب وانفتحتها هجراب. حكمة صحية لها ارتباط وثيق بصحة الإنسان، وربما هي مستقاة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فالإكثار من الأكل يضر والإقلال منه مفيد وصحي.
1: ضيف الحلقة
0: العميد حسين محمد باداهية العمودي. مستمعين الكرام، هناك الكثير من الرموز في حضرموت تمر علينا كأسماء وربما كصفات وربما كرتب عسكرية، لكن نتوقف عند بعض الأسماء لنشهد نتمعن ونتأمل تاريخها وسجلها الحافل بالعمل والإنجاز لخدمة هذه الأرض المباركة. اليوم نحن أمام ضيف حمل لقب عسكرية ورتبة عسكرية وخدم هذه الأرض بدمه وعرقه، أفنى زهرة شبابه في خدمته، لكنه سيسرد لنا فصلا وربما فصولا من سيرة حياته ومسيره في هذه الأرض المباركة. نقول له مرحبا بك ضيفنا، وعرفنا لو سمحت بنفسك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعدني في هذا اللقاء معكم اليوم في إذاعة المكلا، ويشرفني أن ألتقي معكم في هذا البرنامج السعيد. وبداية المشوار هذا البرنامج أعرفكم عن نفسي: العميد حسين محمد بداهي العمودي، من مواليد منطقة قيدون مديرية دوران، عام 1954. تعلمت في المعلامة الأولى التعليم الأهلي في قيدون في رباط الحداد بإشراف السيد عبد الله بن عمر بن عقيل الله يغفر له ويرحمه. وبعد المدرسة الأهلية فتحت عندنا الدراسة الحكومية الأولى في قيدون في عام 63-64 من القرن الماضي، وكنا الدفعة الأولى من قيدون سجلنا في هذه المدرسة. تخرجنا بشهادة الرابعة الابتدائي، وكانت رابعة الابتدائي هي المرحلة النهائية للمرحلة الابتدائي على نظام السلطنة القيطية. وكنا تقريبا آخر دفعة تنتهي رابعة ابتدائي للسلطنة القيطية. ومع بداية الاستقلال انتقلنا إلى المعهد الديني في غلب وزير، لأنه هناك تسجيل قبل امتحانات الرابع ابتدائي على الرغبات. إذا تبغى المعهد الديني في غلب وزير منهج الأزهر الشريف، أو بتغير المدرسة الوسطى كان في الجحي وان كان في مناطق اخرى.
0: نعم.
2: وحظنا ومن نصيبنا كان المعهد الديني
0: في غلب وزير.
2: في غلب وزير لان مدرستنا الحمد لله كانت المدرسه الاولى على مستوى السلطه القياطيه، وكان الاول على مستوى السلطنه القياطيه في هذه الدفعه الرابع الابتدائي الدكتور صالح سعيد باربيدي.
0: نعم.
2: وتحصلنا تقريبا على العشره الاولى من دفعه المطلوبه للمعهد الديني بمعدل 40 طالب
0: ما شاء الله
2: من قيدهم.
0: نعم.
2: منهم دكتور صالح باربيد، عبد القادر باربيد، واخي عبد الله، وعلي حسين عبد الله السويني، ومنهم مجموعه اخوانه كثير.
0: نعم.
2: كنا دفعه مع الدكتور احمد يمعان العسكري المعهد الديني، ودرسنا حوالي لمده سنتين ونصف في المعهد الديني، ومع تغير الاوضاع السياسيه جاء القرار السياسي واغفاء المعهد، وتحولنا للدراسة في المدرسة الوسطى في غلب وزير.
0: نعم.
2: أكملنا دراستنا المدرسة الوسطى في غلب وزير. أثناء دراستنا في غلب وزير كانت الدراسة بصراحة كانت جيدة جدا، وبالذات في المعهد الديني لأنه منهج أزهري، الدراسات الإسلامية واللغة العربية كلهم منهج أزهري، والمدرسين برضو أزهريين، منهم الشيخ عبد السميع النووي، محمد عبد الوهاب، والسيد عوض الله، السيد عوض الله،
0: مصريين
2: كلهم خريجين الأزهر.
0: نعم.
2: ناس عباقرة.
0: نعم.
2: وفي العلوم الأخرى كلهم مدرسين سودانيين، محمد طه الدقيل المدرس وضابط الداخلية، محمد عثمان، محمد لمين، كثير منهم
0: يعني بين مصر والسودان مدرسين.
2: بين مصر والسودان.
0: نعم.
2: كانوا طالب تدريسي مؤهلين بصراحة، في بعضهم محليين بس حالات نادرة.
0: نعم.
2: واحد أو اثنين.
0: نعم. عميد حسين، لو نعود إلى الطفولة إلى قيدون، تتذكر أبرز نصائح الوالدين في الطفولة؟ دائما الوالدين ينصحون نحن نصائحات عشان تكون حياتنا أفضل من حياتهم. فهل تتذكر أبرز النصائح التي علقت بذهنك؟
2: والله أبرز نصائح الحياة هو الأمانة، الشمل والخلق.
0: نعم.
2: والانتباه والحب المذاكرة والتعليم والرجولة، هذا دائما كان لما الوالد يودعنا احنا لكنا مسافرين من قيدون الى المكلا اولا وبعدين للغيل، اول وداع لنا انتبهوا يا رجال، انتبهوا للتعليم، انتبهوا لانفسكم، الله الله في رجاله.
0: نعم.
2: هذه من الامور.
0: البيئه التي نشات فيها في الطفوله في وادي جميل يشتهر بالبساطه في ذلك الوقت، طبعا الان تعقيدات الحياه وصلت اليه ايضا.
2: والله كانت الحياه بسيطه جدا.
0: نعم.
2: وكان الناس في ظروف لا باس بها. اليوم تطورت الحياه اكثر واكثر.
0: نعم.
2: وكبرت البلاد وامكانيات، وكانوا تقريبا معتمدين اكثر الناس على الدخل المحلي.
0: نعم.
2: كانوا على الانتاج، ما ينتج من الارض، من الارض او من النخله.
0: نعم.
2: كان اكل اكثر اكلهم هو الخبز والتمر
0: اكيد.
2: هذا
0: نعم.
2: من بعد السبعينات اللي ظهرت الاشياء الاخرى، ولا من اول كان منتوج البلاد كله تقريبا
0: كان
2: في اكتبالاتي. نعم. ولو بسيط لكن بشكل عام اغلب الاسر تقريبا معتمدين على زراعه الارض.
0: نعم.
2: وزراعه الارض كانوا فعلا يزرعوا الارض ويهتموا في الارض، والارض تعطيهم، وحتى مواسم الامطار كانت الحمد لله كان دائما في كل موسم تنزل الامطار.
0: العميد حسين محمد باباني العمودي، الطفوله في وادي دوعان، يعني على حسب ما اسمع من الوالدين رحمه الله عليهم انه في العاب معينه او في اشياء معينه تميز ابناء الريف او ابناء دوعان تحديدا عن ابناء القرى والوديان الاخرى والمدن، مثلا الالعاب معينه، الخبون الصخريات اللي نعم مع انواع الطيور، يجمعون الغاسي في مواسم معينه تحت النخل، في السباحة في كريف معين أو معين معين أو شيء من الجذور. اذكر لنا جانب من هذه الطفولة الجميلة.
2: والله كانت أيام الطفولة في قيدون بالذات بصراحة إيش بقول، ذكريات حلوة جدا. أولا أيام لما تجي السيول كنا نتغسل في الساقية ونتغسل في المرصد ونتغسل في الكريف، كانت حياة طيبة جدا، والألعاب ذيك الأيام كان لعب القبض واللمس والقله واشياء بصراحه كثيره جدا.
0: من ابسط الاشياء تصنعون العابكم حتى من عظام الحيوان،
2: ابسط من علب الصلصه ولا علب التونه، نسوي عجلات للسيارات ومصاحه محليين،
0: حتى من العظام تسوون كعب.
2: ايوه العظام هذا حق الغنم الكعب يقولون له.
0: نعم.
2: هذا لعب البنات يلعبوه.
0: نعم.
2: ما هو رجال
0: أولاد.
2: لا لا من العادات اللي كانت عندنا بصراحه كانت ممتازه وجيده جدا، وللاسف في الفتره الاخيره انقرضت وانعدمت.
0: بالفعل.
2: كان ايام القميص لما كانوا يريدوا القناصة هالقيدون يجتمعوا عند المقدم، مقدم القميص واحد عم محمد بن عيسى الله يرحمه، يجتمعوا في دار المقدم واليوم الثاني يطلعون للجبال، يأخذوا لهم 3 أيام 4 أيام. عندما يظهروا بالعول يجون مع وقت مع صلاة الفجر يظهرون قدام البلاد فوق الجبل ويعشرون كم طلقة نارية، يعني الشعار انه القنيص جو معهم ظفر، يعني وعول كبيرة.
0: نعم.
2: احنا لما كنا اطفال نسمع القروح هذا حق القنيص تو خباس يري لعن في منطقة يقولون الحصار القنيص، يجي القنيص ينزلوا عند الحصار واحنا ننزل خاصة للأطفال الكليام، كانوا يعطوا لنا من وصل للحم كذا خاصة للأطفال، هذا فرحة الأطفال من وصل للحم مضبي كذا ومرمدة، إضافة لعادة البلاد لما ينزلوا أهل القنيص يحصلون معاد يوصلوا عند حصات القنيص اللي فيه القهوة كذا يجهز لهم القهوة والتمر والخمير والشول الماء البارد، هذا فيه صداق في صداق في أموال في نخيل صدقة لقهوة القنيص، وفي أراضي زراعية خبز أهل القنيص، وحد صحاب الشول برضه له صداق، يفطرون أصحاب القنيص بعد ما يفطرون يطلعون للبيوت حقهم عندهم 3 أيام أو 4 أيام يتغسلوا ويبدلوا ثيابهم ويعودوا لعند الحصاة يتغدون أصحاب اللحم هذه يجون يذبحون ويضبون، وبعد صلاة العصر يطلعون في زامل وفي برعة وشعار وإطلاق نار،
0: يعني كأنه عيد،
2: كل أهل البلاد مرتاحين أنهم رجال وأنهم نساء والأطفال والبنات والأولاد، عيد عيد عند أهل البلاد كلهم.
0: والبرون برون الوهل على حسب ما نسمع عمد حسين أنهم يضعونها في زوايا البيوت،
2: في أركان البيوت،
0: في أركان البيوت، ويخلو بيت في واجبان تقريبا من قرون وعل
2: كثير من البيوت.
0: نعم.
2: حتى أنا عندي في البيت المكلة في الركنين اللي هي على الشارع،
0: يعني أخذت العادة الدعنية جبتها المكلة معك استوردتها.
2: هذا عادة القنيص يطلعون في زامل أصحاب القنيص لما يصلون قدام الكريف الكبير هذا حق يدون يفرق بين الكريف والسوم اللي يكونوا فيه أهل القنيص الساقي، يتمون في صف وهنا المواطنين يستقبلونهم هنا على مطاف الكريف، الرجال على جنب والنساء والبنات على جنب، وبعدين يتخابرون حد من العقال يخابر أهل القنيص كيف القناصة حقهم، قالوا والله نحن ندق من فلاني فلان من فلان ضرب صيد وعل، لو احنا ندق من فلاني فلان من فلان ضرب صيد ولا وعل.
0: الصيد هي أنصر
2: آخر ختام الفعالية هذه المخابرة.
0: نعم.
2: بعد المخابرة يعيشوا القنيص في الجبل هذا اللي فيه قيدون وخلاص، وبعدين كلنا نطوي الى بيته وقده وقت مغرب.
0: نعم.
2: هذه العاده بصراحه كانت تفرح الناس، تفرح الناس بشكل.
0: نعم.
2: هذا بعضهم اللي كانوا يقنصون وقدهم شبال معاد قدروا يروحوا للقناصه لما يشوفوا القنيص يجوا يتذكروا انهم يبكون.
0: نعم. لكن كان عميد حسين كان القنيص منظم ليس عشوائي كالان، الان الوعول شرفت على الانقراض.
2: كان منظم، لا حصلوا العزر، العزر هذا مجموعة الصيد.
0: نعم.
2: يعني يطلعوا إلا 2-3
0: يعني
2: ما يجيبون 3 ما يجيبون إلا في حدود 2-3 نعم. 4 رؤوس بالكبير.
0: نعم.
2: والعزر تحصلوا في أكثر من 20-30 رأس.
0: نعم هي مجرد عادة.
2: ودائما يركزون على الوعول مش على الصيد على الإناث، لأن الإناث خلوها دائما دائما يركزون على اطلاق النار على العول، وبعدين الوعل عمليه اصطياده صعب.
0: نعم.
2: صعب لانه في حركه سريعه وقال ناس الا ناس مهارين
0: محتاج،
2: كانوا يستخدمون السلاح وكانوا يستخدمون الشباك، في بعض المحلات يخدمون الشباك.
0: نعم.
2: والحمد لله هذه عادات بصراحة ما عاد شيء. آخر قناصات اللي هم اللي يروحون لك إلى قدا هينن إلى قدا
0: قدو قريب القطن. قل عددها كثيرة وشرفت على الإنقراض. كانت موجودة في كل شعار.
2: في كل مناطق في كل مناطق. وإنه قدا أنا في الخطمة الشرقية وإنه قدا ليسر وإنه قدا ليمن دوعن.
0: نعم.
2: كان كل أهل كل مناطق يطلعون قناصة.
0: نعم.
2: أهل حوفة ذيك الأيام وأهل تولبة وأهل صبيخ يطلعون قناصة. أهل بلوه وأهل المناطق المجاورة لها وأهل الخليبة برضو يطلعون قناصة. كل اللي يوصل الخطمة حقه.

ديال بير الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

مثل الصح كم من أسرار ما يفسر كم سكر البحر وفيه مجال

أخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس وزير الخارجية اليابانية توشيميتسو موتيغي للبحث في علاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين السابقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات، وذلك بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفرا حزوبا. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي اليوم بمدينة المكلا على التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الأول للرائدات بحضرموت والمقرر تنظيمه في نوفمبر المقبل بمشاركة واسعة من داخل الوطن وخارجه. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخمبشي اليوم على جهود الهيئة العامة لحماية البيئة بساحة حضرموت ومستوى تنفيذ مهامها في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من المخاطر والتحديات البيئية بالمحافظة. ترأس وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير أمس بمدينة المكلا جلسة فتح مظاريف مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية بالمعهد التجاري بفوا بحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتنافسين ومندوبيهم المفوضين رسميا. ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس اجتماعا لفريق العمل المكلف لمناقشة الالتزامات القائمة على محافظة حضرموت مع وزارة المالية بحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير ووكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي. التقى وكيل حضرموت للشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ حسن الجيلاني أمس بمكتبه بمدينة المكلا عضو هيئة مكافحة الفساد بمحافظة حضرموت القاضي مسلم بن سميدع لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام ورسان الإذاعي لهذا اليوم والقرآن الكريم حيث ننصت وإياكم للمقري الشيخ العابد سالم بخميس وما سيتيسر له من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا قال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا

0: عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام بهذه التلاوة العطيرة نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث رسالة الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الأربعاء. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.